0: أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لكم بل هو خير لكم

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ أحمد نعينع ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحرسيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: صدق الله
1: العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله

الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين،
حسبي الساتر من المستور.

المنصورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله.

0: وصحبه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية: في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء، وإذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كل شيء. وعن عائشة رضي الله عنها، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغط ولا سقاء لم يوك إلا وقع فيه من ذلك الوباء. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله. وعن أبي

0: أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين حق.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 78 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المقسط بالطاء. المقسط، المقسط اسم من أسماء الله الحسنى. في اللغة، أقسط فلان إذا عدل، وقسط فلان إذا جار. أقسط وقسط. قسط ظلم، جار. أقسط عدل. المقسط العادل، القاسط الظالم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. همزة.

أقسط عدلة، قسط جارة، مقسط عادل، قاسط ظالم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قال بعض علماء اللغة: المقسط هو العادل في حكمه، والقسط هو النصيب. القسط أقساط، أجزاء، أنصبة. ذكر بعض علماء اللغة أن القسط هو أن يأخذ الإنسان قسط غيره، أي ظلم. القسط مصدر، أن يأخذ الإنسان قسط غيره، نصيب غيره، أن يأخذ ما ليس له فهو ظالم. والإقساط أن يعطي قسط غيره فهو عادل. أن تعطي حق الناس إلى الناس أنت عادل، أن تأخذ ما ليس لك بحق أنت ظالم، أن تأخذ قسط غيرك هذا ظلم، أن تعطي الآخرين قسطهم هذا عدل. هذا الفرق بين قسط وأقسط. دخل رجل على الحجاج، قال: من أنا؟ الحجاج قال: أنت قاسط عادل. فظن الحاضرون أنه يمدحه. قال: أتدرون ماذا قال لي؟ قال: قال لي أنت ظالم كافر. كيف؟ قال: أما قاسط، قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني عدل عن الحق إلى الباطل، عن الجنة إلى النار. فأحيانا كلمة قاسط عادل لا تعني مدحا بل تعني ذما. المقسط في حق الله تعالى هو العادل في الأحكام، الذي يتصرف في العوالم بكل نظام. ذكرت لكم مرة أن إنساناً كان يطوف حول الكعبة ويقول: ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعل. مشى وراءه الإمام الشافعي، قال: يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله؟ قال: ذنبي عظيم. قال: ما ذنبك؟ قال: كنت جندياً في حملة لقمع فتنة، فلما قمعت أحلت لنا المدينة، فدخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلاً وامرأة وطفلين، قتلت الرجل وقلت للمرأة: أعطني كل ما عندك من مال. أعطتني كل ما لديها، فقتلت ولدها الأول، فلما رأتني جاداً في قتل الثاني أعطتني درعاً مذهبة من الذهب. أعجبتني، تأملتها، فإذا عليها بيتان من الشعر: إذا جار الأمير وحاجباه، وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. يعني إذا أنت جرت، ظلمت، أيام بيكون زوج يقول لك: زوجتي ما لها حدا، ما لها ظهر، مقطوعة. فظلمها أشد الظلم، ضغط عليها أشد الضغط. نقول له: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. أيام بتكون بوظيفة بس، إلا أنها يمكن أن تؤذي الناس بها، تستخدم هذه الثقة التي منحت إياها لحفظ مصالح الأمة في سبيل ابتزاز أموال الأمة. فيقال لهذا الإنسان: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. وما أكثر أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى من أسمائه المقسط. لذلك المؤمن يعد للمليون قبل أن يظلم إنساناً، لأنه يعلم أن الله أقدر عليه منه على هذا الإنسان.

يعلم أن الله أقدر عليه منه على هذا الإنسان. ورد هذا في نص رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى أحد أصحابه يضرب غلاماً له، قال: اعلم أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، أقدر عليك. وقال بعضهم: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس

أسألك بالذي أنت بين يديه أذل مني بين يديك، وهو على عقابك أقدر منك على عقابي. يعني الإنسان كلما ازداد علماً ازداد خوفاً من الله. إذا ظن أنه قوي وأنه يفعل ما يريد فاستخدم هذه القوة في غير العدل فقد استوجب سخط الله عز وجل، وإذا سخط الله عليه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. ذكرت قصة جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم أرسل عبد الله ابن أبي رواحة إلى اليهود ليأخذ منهم ما اتفق على أن يعطوه للنبي من ثمار وزروع. أراد هؤلاء أن يرشوا عبد الله بن رواحة لعله يترفق بهم في قسمة الزروع بينهم وبين النبي. أرادوا أن يرشوه، يعني إذا قيم الزروع 10 طن مثلاً، الزروع هي 25 طن، إذا قدرها 10 طن أخذ النصف، يعطوه مبلغاً خاصاً نظير هذه الرشوة أو هذا العمل. فقال عبد الله ابن رواحة، قال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، من عند رسول الله، لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ومع ذلك لا يحملني حبي لرسول الله وبغضي لكم أن أظلمكم أو أن أفعل معكم غير الحق. فقالوا التعقيب، بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا تغلبوننا، بهذا العدل تغلبوننا. أنا أشعر أن قيمة العدل هي أخطر قيمة في المجتمع. مرة يروي التاريخ المعاصر أن بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية هدمت كلياً، وقف أحد زعماء في مجلس العموم يسأل وزراءه وزيراً كيف الصناعة عندك يا مستر فلان؟ قال له المعامل مدمرة. كيف الزراعة عندك يا فلان؟ قال له لا شيء. كم في الخزينة عندك يا فلان؟ لا شيء، كله منتهي. فالتفت إلى وزير العدل وقال كيف العدل عندك يا فلان؟ قال بخير. قال كلنا إذن بخير، كلنا إذن بخير، لأن العدل بخير. يبدأ هذا من أسرة، لا تظلم، لا تميز ولداً على ولد، لا تميز زوجة على زوجة إن كانت لك زوجتان، لا تميز أخاً عن أخ. السماوات والأرض لا تقوم إلا بالعدل، والعدل أساس الملك. أن تملك أولادك أساس هذا الملك العدل، أن تملك موظفينك أساس هذا الملك العدل. قيمة العدل هي أخطر قيمة. يمكن أن تأكل أخشن الطعام، وأن تلبس أخشن الثياب، وأن تشعر أنك قد أخذت حقك. أما حينما يشعر الإنسان بالظلم عندئذ تنقلب حياته إلى جحيم. من هنا قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم مرتعه وخيم، الله عز وجل مقسط. الإمام الغزالي يقول المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم. أنا ذكرت لكم قصة سابقاً لكن لا بد من أن أذكرها هنا. إنسان يركب مركبة يمشي بها في طريق المطار، كلب صغير في أيام الشتاء القارس وجد أن الزفت

أدفأ له من التراب لأنه أسود، واللون الأسود يمتص الحرارة. فقبع على طرف الطريق. هذا الذي يقود هذه المركبة عنا له أن يظهر براعته في القيادة أمام من إلى جنبه، فاستطاع بدقة بالغة أن يقطع يدي الكلب دون أن يقتله، بس يدي، وأطلق ضحكة هستيرية. يذكر لي الذي كان إلى جانبه، ذكر لي والله من فمه إلى أذني، قال لي في الأسبوع الثاني يوم السبت التالي في المكان نفسه تعطلت مركبته، يعني الهواء خرج من بعض عجلاته، فنزل ليصلحها، رفع المركبة بالأداة الرافعة وأزال البراغي من العجلة، وهو يسحب الدولاب اختل توازن المركبة، وقعت فوق العجلة والعجلة فوق رسغي، فهرست إلى أن وصل إلى المستشفى، كان قد دخل، وصل الموات إلى أطراف أصابعه، فأمر الطبيب بقطع كفيه من رسغيه كما فعل يوم السبت الماضي بالكلب. والله الذي لا إله إلا هو، قال لي هذا الذي رواها لي وكان إلى جانبه في المركبة، رأيته بعيني بعد أسبوع بلا يدين. الله عز وجل مقسط، وكلما عرفت عدله تأدبت معه، كلما أكبرت عدالته تأدبت معه. قال المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم. قد يكون المظلوم هرة، دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطلقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يدخل إنسان النار في هرة، دققوا، قبل أن تقتل حيواناً ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، سمح لك أن تقتل الفأرة، أن تقتل العقرب، أن تقتل الحية، أما أي حيوان تدوسه وأنت مرتاح؟ لا، هناك حيوانات لا يجوز أن تقتلها لأنها ما فعلت شيئاً. وكلكم يستمع إلى آلاف القصص عن إنسان تعدى على حيوان فقد بصره، فقد حركته، إنسان غضب من هرة ألقاها من سابع طابق، بعد حين اختل توازنه في المشي، أمضى حياته كلها على عكازين. الظلم ظلمات يوم القيامة. الإمام الغزالي يقول المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم. أكمل شيء بالمقسط أن الله عز وجل ينتصر للمظلوم من الظالم، وبعد ذلك يرضي الظالم بعد ما أدبه ورجع إلى الحق يكرمه. والدليل الآية الكريمة، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني الله عز وجل كلهم عباده، فإذا طغى عبد على عبد انتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه وتاب إلى الله أكرمه الله. فالإمام الغزالي يقول المقسط هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم، وكماله في أن يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم. أدق نقطة أن الله جل جلاله لا يبغض الكافر ولكن يبغض

يبغض عمله. إذا قال الله عز وجل إن الله لا يحب الكافرين، العلماء أجمعوا على أن الله عز وجل لا يحب عملهم، فإذا تابوا وأنابوا أحبهم. المؤمن الصادق المخلص هكذا، لو أن له خصماً عنيداً كافراً فاجراً منحرفاً إلى آخره، صدقوني أن هذا الفاجر الكافر المنحرف المعتدي الظالم إذا أناب إلى الله وتاب إليه واصطلح معه بأقل من ثانية ينقلب إلى أقرب الناس إليه. والدليل لما جاء عمير بن وهب جاء إلى المدينة المنورة، رآه عمر رضي الله عنه وكان عملاق الإسلام، قال هذا عدو الله عمير جاء يريد شراً، أمسكه وقيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي ودخل عليه صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن عدو الله عمير جاء يريد شراً. قال يا عمر أطلقه، أطلقه يا عمر، ابتعد عنه، ابتعد عنه. يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئت أفدي أخي. قال يا عمير وما هذا السيف الذي على عاتقك؟ قال يا محمد قاتلها الله وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان ابن أمية لولا ديون ركبتني وأطفال أخاف عليهم العنت لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه؟ فهب واقفا وقال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسول الله، وأسلم. استمعوا إلى ما قاله عمر، قال دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. ثانية، مؤمن، المؤمن ما له عدو، إن كره الكافر يكره عمله، إن كره الظالم يكره ظلمه، إن كره الفاسق يكره فسقه، إن كره المعتدي يكره عدوانه. أما إذا عاد المعتدي إلى جادة الصواب وترك الفاسق فسقه وترك الكافر كفره صار أقرب الناس للمؤمن. إن الله عز وجل لا يبغض الكافر لذاته بل يبغض عمله. قال لا يقدر على الانتصاف من الظالم للمظلوم ثم إرضاء المظلوم والظالم إلا الله. هذا من اختصاص الله. إليكم هذه القصة، روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ فقال عليه الصلاة والسلام رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة، فقال أحدهما يا ربي خذ مظلمتي من هذا يوم القيامة، ظالم ومظلوم. فقال الله عز وجل للظالم رد على أخيك مظلمته، فقال يا ربي لم يبق من حسناتي شيء، فقال عز وجل للمظلوم كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال يا ربي ليحمل عني من أوزاري. المظلوم أخذ كل حسنات الظالم لم تفي بحقه، قال ليحمل عني أوزاري. قال ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. قال عليه الصلاة والسلام
فيقول

الله عز وجل للمتظلم: ارفع بصرك فانظر في الجنان. فقال: يا ربي، أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذا القصر؟ أو لأي صديق هذا القصر؟ أو لأي شهيد هذا؟ قال الله عز وجل: لمن دفع الثمن. فقال المظلوم: يا ربي، ومن يملك ذلك الثمن؟ فقال: تملكه أنت. قال: بماذا يا ربي؟ قال: بعفوك عن أخيك. إذا عفوت عنه دفعت ثمن هذا القصر. فقال: يا ربي، لقد عفوت عنه. يقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله يعدل بين المؤمنين يوم القيامة. هذا مختص لله عز وجل، يعني الله عز وجل وحده يستطيع أن ينتصر للمظلوم من الظالم، فإذا رجع الظالم عن ظلمه أرضى الظالم أيضاً وشملته رحمته. هذه ليست لغير الله، لأن الإمام الغزالي يقول: إن أكمل درجات الإقساط العدل أن تعامل كلا الطرفين معاملة يرضون عنها أو يرضيا عنها. أريد أن أقول لكم هذه الحقيقة: المؤمن لا يحقد. لماذا؟ لأنه يرى الأمراض التي أمامه من بني البشر هي أمراض وليست سجايا، أمراض الإعراض، أعراض الإعراض. فكما أن الطبيب لا يحقد على مريض مصاب بمرض جلدي، كذلك ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله يعلم أن هذه الأخطاء والرعونات والانحرافات هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله عز وجل. وأكبر دليل أن الإنسان حينما يقبل صار لطيف، صار منصفاً وقافاً عند حدود الله. المقسط ورد معناه في بعض آيات القرآن الكريم، ففي سورة المائدة: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني جاء رجل إلى النبي النعمان بن البشير، قال: يا رسول الله، اشهد أنني نحلت ابني هذا حديقة. فقال: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أنحلت كلا منهم ما نحلته؟ قال: لا. دققوا الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنعمان بن البشير: أشهد غيري فإني لا أشهد على جور. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان يعبد الله 60 عاماً أو 80 عاماً ثم يظلم أولاده فتجب له النار. سووا بين أولادكم في العطية فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. سمعت عن أسرة أن رجلاً ترك أولاداً وبنتاً وحيدة متزوجة. هذا الرجل غني، فهذه البنت الوحيدة نصيبها من الميراث 16 مليون، لم يعطيها إخوتها شيئاً لأنها متزوجة فقط. فوراً طلقها زوجها، فوراً. ظلموها، أهلها ظلموها، وزوجها ظلمها. لا علاقة لك بغني أو فقير، موضوع الحق ما له علاقة بالغنى والفقر. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. يعني عندك أمكان، إذا كان بنتك ظالمة وصهرك مظلوم، أن تقف إلى جانب صهرك، وإلا فلست عادلاً.

عندك إمكان إذا كان ابنك ظالماً وصديقه هو المظلوم أن تقف إلى جنب المظلوم، لكن أكثر الناس مع ابنه على حق أو على باطل، ومع ابنته على حق أو على باطل. ما الذي يميز المؤمن من الكافر؟ العدل. وساعة عدل خير عند الله من أن تعبد الله 80 عاماً. ساعة عدل، كلمة عدل. النبي عليه الصلاة والسلام استعرض أسرى بدر فإذا صهره بين الأسرى، لماذا ألقي عليه القبض؟ لأنه كان في عداد المحاربين. لماذا يحارب صهره؟ يريد أن يقتل المسلمين. فلما استعرض الأسرى قال عليه الصلاة والسلام: والله ما ذممناه صهراً، يعني كصهر ممتاز، أما هو الآن مشرك وجاء ليقاتل وقد وقع أسيراً، لكن هذه الكلمة التي أنصفه بها فعلت فيه فعل السحر وانتهت به إلى الإيمان. من السهل جداً أن تحب إنساناً محبة عمياء، ومن السهل جداً أن تبغضه بغضاً أعمى، ولكن الإنصاف أن تحبه وأن تبغضه بالعدل، أن تحبه منصفاً وأن تبغضه منصفاً. معظم الناس إذا أحبوا إنساناً ستروا كل عيوبه، وإذا أبغضوا إنساناً ستروا كل فضائله، هذا ظلم. بالبيوت أحياناً أيام يعامل إنسان في البيت غير ما يعامل أخوه، هذا ظلم. تعامل فتاة غير ما تعامل أختها، هذا ظلم. يعامل موظف في مكتب غير ما يعامل الموظف الثاني، هذا ظلم. ثم وسع الأمر كما شئت. وفي سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أكثر الناس يتوهم أنه إذا إنسان كافر، فاسق، فاجر، ملحد، لا عليك أن تأخذ ماله، أن تضطهده، أن تظلمه، أن تغشه. هذا هو الجهل بعينه، وهذا هو الخطأ بعينه، وهذا هو الظلم بعينه. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يخاطب الله المؤمنين. من هم أعداء المؤمنين التقليديين؟ الكفار، الفجار، العصاة، الفاسقون، المارقون. هؤلاء الكفار، الفجار، العصاة، المارقون: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا مع هؤلاء، هو أقرب للتقوى. إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله، وإن عدلتم معهم قربتموهم إليكم، أما إن ظلمتموهم زدتوهم بعداً، زدتوهم كفراً. يقول لي أيام أخ أنه عندي ولدين، ولد فاسق ولد طائع، أريد أن أعطي الطائع نصيباً أوفر من أخيه. أقول له: لا تفعل. يقول: لماذا؟ إنك إن ظلمت الثاني زدته عقوقاً. اعدل بينهما، والله سبحانه وتعالى يبارك للبار بما أعطيته. معنى يبارك يا رب البركة، يقول لك رجل مبارك، رزق مبارك، زوجة مباركة، بيت مبارك، بارك الله بك، الله يبارك فيك، تباركنا. لا أبالغ في أن كلمة تباركنا ومبارك تستخدم على أوسع نطاق في العالم الإسلامي.

ما معنى بركة؟ الخير الكثير. ما معنى تبارك الذي بيده الملك؟ يعني ما أعظم خيره. الله عز وجل أحياناً يبارك لك بمالك، يبارك لك يعني ينتج من الشيء القليل الخير الكثير. مال بيكون قليل تنتفع به، تتزوج به، تأكل منه، تشرب، تلبس، مال قليل. وأحياناً المال الكثير يمحق الله بركته، فإذا هو نقمة على صاحبه. مال قليل تعيش به وتأكل وتشرب وتلبس وتتزوج بحسب مقاييس العصر، مو معقول تعيش بهالمبلغ. كيف عايش يا أخي؟ الله عز وجل بارك. إذا بارك بمال قليل أخرج منه الخير الكثير، وإذا محق بركة المال الكثير عاد كالمال القليل. الآن المستقيم الله عز وجل يبارك له بماله، أحياناً يبارك لك بوقتك، في الوقت القليل تفعل الشيء الكثير. أحد العلماء ترك كتباً عدت صفحاتها وقسمت على سني حياته، فكان نصيب كل يوم 90 صفحة. هل بإمكانك أن تقرأ في اليوم مقالي يومياً؟ كان يكتب في اليوم 90 صفحة. أحياناً الله يبارك بالوقت، تفعل في الوقت القليل الشيء الكثير. وقد ورد في بعض الأحاديث أنه من أخر الصلاة عن وقتها أذهب الله البركة من عمره، وأن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. في وقت مبارك أنت إذا صليت، إذا اقتطعت من وقتك الثمين وقتاً لخدمة الخلق، وقتاً لنشر الحق، وقتاً لنصرة الضعيف، وقتاً لمواساة المسكين، هذا الوقت الذي اقتطعته من وقتك كأنه زكاة وقتك. ومن أدى زكاة ماله حفظ الله له بقية ماله. حصنوا أموالكم بالزكاة. ومن أدى زكاة وقته حفظ الله له بقية وقته. تلاقي بالوقت المتبقي يفعل الشيء الكثير في أمد قصير. أيام الإنسان تتعسر أموره، يقول لك ساعة الطريق، قال هلأ طلع، لا حول ولا قوة إلا بالله. يركب محرك، بينتهي بينسى أشرة، هي أول عملية بالمحرك، يرد بفكه كل ليل، 8 ساعات أكل معه. أحياناً الله عز وجل يذهب لك زبدة وقتك في أتفه الموضوعات، بينقصك قطعة تبديل لآلة معطلة والعمال واقفين، تستخدمها من أوروبا بفاكسات وبتليكسات، تجي ناقصة دوزيم واحد، عيدوها مرة ثانية. إذا الإنسان ظن بوقته عن أن يصلي، ظن بوقته عن أن يحضر مجلس علم، ظن بوقته أن يطلب العلم، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أذهب الله البركة من وقته. لذلك تهدر أوقاته، تضيع سدى بلا طائل. دائماً نحن نعجب من المؤمن، كيف الله عز وجل موفقه بهالوقت؟ كيف يفعل كل هذا الشيء بهذا الوقت القصير؟ هي بركة. كلمة الدعاء، دعاء القنوت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. يعطيك دخل بكفيك، يغطي كل نفقاتك، بكفي إنسان تكون صحته طيبة، خلاص من الأطباء والمستشفيات والإيكو والتصوير والتصوير الطبقي والمرنان والتحليل والذهاب لأوروبا وتبديل الدسام وتبديل الكلية، وكلها بمئات الألوف والملايين. إذا الإنسان استقام على أمر الله حفظ الله له صحته، إذا أدى زكاة ماله حفظ الله له ماله، لا في حريق ولا في ضياع ولا في مصادرات ولا في مخالفات ولا في استملاكات، الله بينجي. أنا سمعت عن رجل، سبحان الله، شيء بالشيء يروى، يعني رجل في سوق شعبي له دكانة صغيرة، لكن مستقيم طول حياته، ما أكل مالاً حراماً إطلاقاً.

جاءه رجل بشيء غير معقول بتطفل، أريد هذه الدكان يا أخي، أنا دكانتي هي عايش من أحببتها، يجب أن تبيعني إياها. يا أخي أنا ما بدي بيعها، وين بدي أشتغل؟ هذه دكاني أعيش منها. قال له بيعني إياها. وقعت في قلبي وإلا أحسدك. ما زال به حتى باعه إياها بسبعمائة ألف، سوق شعبي بطرف دمشق، قبض الثمن، وبعد عشرة أيام استملك السوق، فأعطوا الشاري الجديد 7000 ليرة لأنه كان صادق طول حياته مع الناس، ما كذب، ما غشون. قال له سأحفظ لك مالك. فلذلك أنا أركز على البركة، إذا أنت اتقيت الله عز وجل بارك الله لك بوقتك، بارك لك بصحتك، بارك لك بمالك، بارك لك بزوجتك. أنا مرة حضرت تعزية، يعني الرجل يمكن بالسبعين وزوجته بالستين توفيت، بكى بكاء غير معقول، غير معقول إطلاقا. يعني إنسان 70 سنة وزوجته 60 وتوفيت. فلما انتهى المعزون ذهبوا، يعني صار في حديث إنه ما هذا البكاء الشديد، طول بالك يا أخي صبير. قال والله عشت معها 45 عاما ما نمت ليلة واحدة وأنا غاضب عليها. بارك الله له بزوجته. وفي أيام بيقول لك ما ارتحت يوم معها، ما ارتحت يوم. الزوجة ما في حل وسط، يا بلاء من الله، إما أنها هي الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. العلماء فسروا حسنة الدنيا بالزوجة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، وهي ستيرة إذا خلا بها بذلت له ما أراد منها. فبارك الله لك بمالك، بارك الله لك بوقتك، بارك الله لك بزوجتك، بارك الله لك بأولادك. تلاقي ابن بار مع أبوه دائما، والله أنا أرى أحيانا أولاد، يا ربي والله هي نعمة كبرى، مع أبوه دائما بخدمته، بأدب، بتواضع. يعني أنا أشعر أنه في أسر يعني في عناية بالأب والأم لدرجة غير معقولة. هذا من فضل الله. فالإنسان إذا كان استقام على أمر الله ينال البركة من الله. البركة، البركة الله بيخلق من الشيء القليل الخير الكثير، وإذا محقت البركة يصير المال نقمة، قد يقتل من أجل ماله. الزوجة شؤم، قد ينتحر من زوجته. الابن شؤم، وهكذا كل شيء. أخواننا الكرام، في عنا حالة أحياناً إلى قريب بتقول ما في دين أبداً، ما بيصلي، مغموس بالملذات إلى قمة رأسه، لكن هذا القريب اللي ما بيصلي وما في دين بيحترمك كثير ويكبر فيك إيمانك واستقامتك ولك مكانة عنده. بيجي المؤمن الجاهل أحياناً بيسيء لهذا الإنسان غير الملتزم، بدعوى أنه غير ملتزم. يا أخي اسمع الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنسان ما عم يعارضك، لا يحاربك، لا يطعن بك، لا يذمك، يقدر فيك استقامتك وإيمانك وصلاتك، هو مقصر، ما له ملتزم، غرقان بالشهوات، هذا الإنسان ينبغي أن يرى منك كل استقامة وكل بر وكل إقساط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أؤكد لكم

آلاف الحالات. حالات التوبة أساسها عمل ذكي في إحسان من مؤمن، مؤمن كان له عمل طيب مع واحد غير ملتزم، هذا العمل الطيب قربه. لما الله عز وجل قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني حينما يغلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه. بيقول لك واحد أنا ممكن أعطي زكاة مالي لإلي قريب بس ما في دين، أقول إن غلب على ظنك أن إعطاءه هذا المال يقربه منك ومن الدين فافعل، مقياس إذا قربته افعل، أما إذا كان هذا المال يزيده بعداً عنك لا تفعل. المنظم لهذا العمل ما إذا غلب على ظنك أن إحسانك إليه يزيده قرباً من الله، فدائماً وأبداً العدل العدل، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافراً فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الأبلغ من ذلك أنك إذا ظلمت مسلماً المسلم أبغضك ذاتك، أما إذا ظلمت غير مسلم أبغض المظلوم دينك. إذا واحد مسلم ظلم مسلم لك فلان ظلمني فلان، أما إذا كان غير مسلم ظلم بدك الإسلام ظلمني، بينسى الاسم يتهم الدين كله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك. الآية الرابعة في المقسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال أوفر الناس حظاً من هذا الاسم من ينتصف من نفسه، يعني عندك إمكانية تكون أنت قوي جداً وأمامك إنسان ضعيف جداً وأنت أخطأت وأنت ظلمت، لو أنا أخطأت سامحني، عندك الإمكانية. هذا أرقى اتصاف بالعدل، أن تنتصف لنفسك ممن هو أضعف منك، أن تنتصف من نفسك مو لنفسك. يعني بيكون إنسان بالبيت كل شيء بالبيت، اللي عنده إنسان ضعيف إذا أخطأ قال أنا أخطأت هذا خطأي، هذا أعلى درجات الإنصاف. أحياناً الإنسان بيكون في عنده بالمحل يعني صانع شاب، إخراجه المحل بكلمة روح لا ترجع غداً لا تأتي، وأخطأ المعلم والصانع خاف الخطأ من المعلم، عندك إمكان تقول أنا أخطأت وهذا الخطأ خطأي. هي أعلى درجة من أنواع الاتصاف بهذه الصفة. الإمام الغزالي يقول إن أوفر الناس حظاً من هذا الاسم من ينتصف أولاً من نفسه. الإنسان بيكون بموقع ما في من يحاسبه، إذا كان في ندية ند لند بيحاسبوه الأطراف، غلطت أخطأت، هناك من يقول لك أخطأت. طيب هذا الذي في موقع لا يجرؤ أحد على أن يقول له أخطأت، ما كماله؟ كماله أن ينتصف من نفسه لنفسه وأن يعترف بخطئه. النقطة هي دقيقة جداً. في إنسان ببيته بعمله بوظيفته أيام بيكون موظف كبير تحته 100 موظف، هو جبار، بيرتكب خطأ فاحش لا يجرؤ أحد أن يقول له أخطأت. إذا أخطأ وقال أنا أخطأت وهذا خطئي كسب وسام شرف. سمعت عن طبيب بمصر عطى دواء لطفل صغير بجرعة لكبير، وبحسب علمه لو تناول هذه الجرعة لمات من فوره. ماذا يفعل؟ ما عنده عنوانه، مستوصف عام،
فاتصل

0: من الإعلام وقال أرجو أن تبلغوا المواطنين أن رجلاً وابنه دخلا إلى المستوصف الفلاني وقد أعطيتهما وصفة ليمتنعا عن أخذ الوصفة وإلا يموت الطفل. ولو سكت لا أحد يعلم وقد يموت الطفل دون أن يكون مداناً، أما أعلن على الملأ أمام 50 مليون أنني أخطأت. والشيء الذي لا يصدق أن الذي أخذ هذا الدواء وصله الخبر قبل أن يعطي ابنه الدواء ونجا، الذي حصل عكس ما تصور الطبيب، اكتسب سمعة وشهرة تفوق حد الخيال. عندك إمكان إذا أخطأت هذا خطأي، أنت قد تكون في موقع لا يستطيع أحد أن يقول لك أخطأت. يعني يكون في أب جبار أو في صاحب عمل جبار، بطولتك أن تعترف بالخطأ، أنت تحت الحق والحق فوقك. أنا بعدها وسام شرف أن الإنسان أن يقول لمن هو أضعف منه هذا خطأي، أنا أخطأت سامحني. أما الذي لا يعترف بخطئه يقع في رذيلة لا في فضيلة. الإمام الغزالي يقول إن أوفر الناس حظاً من هذا الاسم من ينتصف أولاً من نفسه ثم ينتصف من غيره، أولاً من نفسه ثم من غيره. وقال بعض العارفين متى أكثر العبد من ذكر اسم المقسط أشرق عليه نوره فسرى في جوارحه فعدل فيها. يهودي دخل على سيدنا عمر يشكو سيدنا علي، قال له قم يا أبا الحسن فقف إلى جنب الرجل. صار في خصم قاعد جنبه من المقربين إليه، وقف تغير لون سيدنا علي. فلما حكم له وانصرف اليهودي قال له أوجدت علي؟ قال له نعم. قال له لما؟ قال له لما قلت لي يا أبا الحسن ولم تقل لي يا علي؟ لقد ميزتني عليه. ما هذه النزاهة؟ بهذا قامت السماوات والأرض. أعيد عليكم قصة ذكرتها في أول الدرس ليكون عوداً على بدء. لما سيدنا رسول الله أرسل إلى بني النضير من يأخذ ثمارهم وزروعهم، أرسل سيدنا عبد الله بن رواحة، أرادوا أن يرشوه ليترفق بهم، فعلم ذلك فقال لقد جئتكم من عنده أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، ومع ذلك لا يحملني حبي لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا بغضي لكم إلا أن أعطيكم حقكم وأن آخذ حقي. فقال اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا تغلبوننا. وأنت بتقوم تقوى بالعدل وتسقط بالظلم. ألا ترون معي أن العالم كله يئن من أن تكيل بمكيالين، من أن تقيس بمقياسين، من أن تهتم لقتل إنسان ولا تهتم لقتل شعب؟ ألا يشعر بالظلم كل العالم اليوم؟ لذلك كما قال سيدنا رسول الله يأتي أخي عيسى فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. هذا الاسم من أخطر الأسماء. بهذا قامت السماوات والأرض، لا تصلح كزوج ولا كتاجر ولا كموظف ولا إلا بالعدل، والعدل أساس الملك، والعدل يزيدك قوة، والعدل أن تنتصف من نفسك، أن تقول أخطأت على الملأ، هذا الذي يرفعك عند الله عز وجل. من أدعية هذا الاسم إلهي أنت المقسط في الأحكام المتفضل بالإسلام، عدلت في أقدارك الأزلية وتفضلت في حكمك العلية، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتيت

أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: قلت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا، لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: يا
1: أخي المسلم، أهل المحبة والمعرفة والذكر يذكرون الله تعالى ويذكرون به ويدعونه سبحانه ويدعون إليه.
2: وأهل المحبة والمعرفة والذكر يرون أن إقبال العبد على الذكر إنما هو إلهام من الله تعالى، يستندون في ذلك إلى ما رواه ابن أبي الدنيا مرفوعا فقال: ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله تعالى على عبد بأفضل من أن يلهمه ذكره.
1: ويرى بعض السلف الصالح أن ذكر الله تعالى إذا كان أفضل صدقاته عز وجل، لأنه هو سبحانه الذي يلهم به، فإن هذا يجعل من الذكر أفضل ما يتقرب به العبد إلى رب العالمين، من حيث أنه العبادة التي ألهم العبد بها فضلا من الله تعالى وكرما.
2: ولكي يكون العبد جديرا بهذا الإلهام الرباني، وجب عليه أن يهيئ نفسه لتقبل نفحات هذا الإلهام، وهذه التهيئة لا تكون إلا بإصلاح السريرة ولزوم تقوى الله تعالى.
1: وإصلاح السريرة لا يتم إلا بالمعرفة والمحبة ودوام الإقبال على الله تعالى، فبالمعرفة يدرك العبد أن الانتساب إلى الله تعالى هو أفضل ما يتزود به في دنياه وأخراه. ولله ضر من قال: إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينتسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب، ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير السبب.
2: وبالمحبة يصفو قلب العبد ويرق ويلين ويحلق في آفاق الملكوت الأعلى، وكان الله تعالى نصب عينيه وقرة قلبه وسكينة روحه.
1: وبالإقبال على الله تعالى ينال العبد مرضاة الله تعالى، ومن رضي عنه سبحانه أناله من الخير ما لا يعرفه عارف أو يصفه واصف، لأنه عد من أوليائه الذين قال فيهم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.
2: وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: جاء ذكر محبة الله تعالى في ثنايا حديثكما، وأريد أن أتوقف لحظات عند شيء جال بخاطري في هذا المقام متعلق بهذه المحبة، وأقول إن حب الله تعالى إذا قوي أثمر حب كل من يقوم بحق عبادة الله في علم أو عمل، وأثمر حب كل من فيه صفة مرضية عند الله من خلق حسن أو تأدب بآداب الشرع.
1: عفوا يا شيخنا الغزالي، هذه مسألة تحتاج إلى شيء من الشرح.
3: اعلم يا أخي أنه ما من محب لله تعالى وأخبر عن حال رجلين، أحدهما عالم عابد والآخر جاهل.

0: جاهل فاسق إلا وجد في نفسه ميلا وانشراحا إلى العالم العابد، وانصرافا وتباعدا عن الجاهل الفاسق. مثال ذلك أن من أحب شخصا أو ملكا أحب خواصه وخدمه، وأحب من أحبه. والعالمون العابدون هم خواص الله تعالى، ومحب الله تعالى لا يصدق في حبه إلا إذا أحبهم.
1: وحب هؤلاء يا شيخنا ألا يشغل عن حب الله تعالى أو يلهي عنه؟
0: يا أخي اعلم أن هذا الحب لا يمكن أن يشغل عن حب الله تعالى أبدا، لأنه نابع من حب الله تعالى وتابع له.
1: أينبني على ما تقدم أن نقول أيضا إن على محب الله تعالى أن يبغض من يرى منهم معصية أو إعراضا عن الله تعالى؟
0: نعم يا أخي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ويحضرني في هذا المقام أيضا ما روي عن سعيد بن المسيب من أنه قال:
3: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى.
0: ويحضرني أيضا قول بعض العلماء:
4: لا تصحب إلا أحد رجلين، رجل تتعلم منه شيئا من أمر دينك فينفعك، أو رجل تعلمه شيئا من أمر دينه فيقبل منك، والثالث فاهرب منه.
0: وعلى هذا يا
1: عفوا يا شيخنا، ولكن أمور الحياة قد تقتضي أن تتصل أسباب العبد بأسباب من لا تتوفر فيهم هذه الشروط، والناس مختلفون.
0: صدقت يا أخي. وفي هذا الذي قلت عن اختلاف الناس يقول الشاعر: الناس شتى إذا ما أنت ذقتهم، لا يستوون كما لا يستوي الشجر، هذا له ثمر حلو مذاقته، وليس له طعم ولا ثمر.
1: والحل يا شيخنا؟
0: الحل يا أخي يأتي تلقائيا دون تفكير منا أو معاناة.
1: كيف؟
0: أمامك شجرتان، أولاهما ذات ثمر طيب وطعم حلو، والثانية ذات ثمر خبيث وطعم مر، فعلى أي الشجرتين يقبل العاقل الذي يرجو صلاح بدنه ونجاة نفسه؟
1: يقبل بالقطع على الشجرة الأولى.
0: نعم يا أخي. وهذا الإقبال على الطيب الحلو إنما جاء بعد المعرفة، والمعرفة نزلها لنا رب العالمين، وما علينا إلا أن نعمل بها ونكون من الشاكرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم.
5: ومع العارفين المحبين الذاكرين نلتقي. روي أن واحدا من تلاميذ أبي الحسن الشاذلي سأله يوما:
4: يا سيدي، لو سألني سائل ماذا استفدت من طاعتي وماذا استفدت من معصيتي؟

0: فماذا أقول؟
1: قل استفدت من الطاعة العلم الزائد والنور النافذ والمحبة، واستفدت من المعصية الغم والحزن والخوف والرجاء، واعلم أن العبد الذي أكرمه الله بالعبودية يؤدي كل طاعة في وقتها، لأن لكل وقت سهما في العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية، وعليك بالمطهرات الخمس في الأقوال والمطهرات الخمس في الأفعال، والتبري من الحول والقوة في جميع الأحوال، وغصب عقلك إلى المعاني القائمة بالقلب، واخرج عنها وعنه إلى الرب، واحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده أمامك، واعبد الله بها وكن من الشاكرين.
0: عفوا يا سيدي، ذكرت المطهرات الخمس في الأقوال والمطهرات الخمس في الأفعال، فما هذه وما تلك؟
1: المطهرات الخمس في الأقوال هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمطهرات الخمس في الأفعال هي الصلوات الخمس، والتبري من الحول والقوة هو قولك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإيمانك بها.
2: أتيتُ

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: من يزرع في القلب الخافق الورد والريحان غير مناجاة الأطفال وألق الفجر المتهادي. من يطلع في الأرض العشب ويرويها بالمطر وغيم الرحمة غير الله الخالق والمبدع والماثل في كل مكان. فأضئ يا رب حنايا الإنسان وطهر داخله، بارك في هذا الفجر مساعيه، واشف من الغل ومن الحسد والحقد نواياه. بك نقطف ثمر السعد وشهد الوعد ونمضي كي تكتمل الرحلة، كي يزدهر العمر بأسمى الأعمال. هذا وطني واحة خير وعطاء وحدائق أمن وجمال وميادين فداء وإباء، تاريخ في سفر الأحرار ونشيد تحفظه صدور الأبناء، أمل يتعاظم في القرب وفي البعد، نور يتنامى في السراء وفي الضراء، بلسم يشفي جراحنا ويقيل عثراتنا، وعلى قمة أمجاده سيد الدار وقدوة الأحرار وحامي الذمار، يسير أمام الشعب والشعب خلفه، وإن أومأ إليه كان في الإيماءة هدى وصلاح وعلا وفلاح. فاحمل لهم الوطن وراعيه وسيده وبانيه، ومهد لشعبه الوفي الأمين سبل هذا اليوم المبارك، وخذ بيد العامل والطالب والجندي والصانع والتاجر والمسافر، ووفق على دروب الخير والنجاح كل من يسعى للرزق ويطلب الأمل والعمل ويشتاق إلى منابع البذل والعطاء. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل نجوى، سامحنا وارحمنا واعف عنا يا الله.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي لم تخلق بشرا أجل منه قدرا ولا أعظم، ولم تبرأ قلبا أرق من قلبه ولا أرحم، ولم ترسل رسولا أحب منه للخير ولا أكرم، وخصصته بما علمتنا من فضائله وما لا نعلم، فكان صلوات الله وسلامه عليه خير الخلق نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأوفاهم عهدا. اللهم إنه حبيبك المصطفى وصفيك المجتبى الذي لم يشهد الكون عبدا أسمع منه لك ولا أطوع، ولم يعرف الوجود إنسانا أرحم منه للناس ولا أنفع، ولم يذكر التاريخ شخصية أكمل من ذاته ولا أرفع. فصل يا ربنا على هذا النبي صلاة تنفعنا بها في دنيانا فتمحو بها السوء وتدفع، وتكرمنا بها في أخرانا فتهون الكروب وتشفع.

اللهم رب البيت الحرام ورب الملائكة الكرام ورب النعم والإنعام ورب كل شيء ومليكه، منذ شاءت إرادتك أن توجد هذا النظام مثلا رائعا للدقة والإحكام، أسألك بسر أسمائك العظام وبجاه من أحببت من خيرة الأنام أن تبلغ روح سيدنا محمد عنا أزكى التحية والسلام، وأن تجعله قدوتنا في كل عمل أو كلام،

واجعلني ممن أحب ذاته حب العاشق المستهام، وأسعدني بأن تحظى روحي

عليه تشرق أنوارها إشراقا وتملأ قلوبنا وجدا وأشواقا وتسري في جوانحنا إيمانا برسالته.

اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي ما علمت، وأستغفرك لما جعلته على نفسي فلم أوف لك به، فاقبل يا رب استغفاري، واجعل لي من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمرة عبادك الصالحين. وندعوك يا إلهنا دعاء طاعة وعبادة أن تصلي على سيدنا محمد صلاة تليق بأنوار ذاته وتجدر بما أوليته من رفيع درجاته وتفي بما تحبه له من إكرامه ومرضاته. اللهم وأنزله أعلى منازل الرضا والرضوان، وافسح له مجال الشفاعة يا واسع المغفرة والإحسان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا

يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟

0: خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
4: في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس.

0: للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: كيف بي؟

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
6: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس العاشر من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 27، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد بينت لكم مراراً أن الله سبحانه وتعالى يخاطب عامة الناس بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب المؤمنين الذين آمنوا به بفروع الدين.

فحينما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يجب على كل مؤمن أن يشعر أنه معني بهذا الخطاب، وأنه لا بد من أن يقف موقفاً من هذا الخطاب. فيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. بعد أن بين الله عز وجل نعمه

الشكر أنواع، أحد أنواع الشكر أداء الفرائض، أحد أنواع الشكر أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، أحد أنواع الشكر أن تطيع الله في تفاصيل المنهج، هذا شكر. وفوق هذا الشكر هناك شكر آخر، اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور. فالطاعة نوع من الشكر، والعمل الصالح نوع أيضاً من الشكر. فحينما ذكر الله المؤمنين بالنعم الكثيرة التي أسبغها عليهم طالبهم أن يشكروه، ومن شكر هذه النعم الوقوف عند الحلال والحرام، التقيد بالأمر والنهي، أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. ومن لوازم الشكر بشكل سلبي ألا تخون الله. ما معنى خيانة الله عز وجل؟ الخيانة هنا تعطيل أوامر الله، ألا تعبأ بالأمر، خيانة. في أمر لم تعبأ به، في نهي لم تعبأ به، تركت الأمر واقترفت النهي، فهذه خيانة لله عز وجل. طبعاً الآية تبدأ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، التقديم، هناك نعم كثيرة ينبغي أن تشكرها، من لوازم شكرها الطاعة أولاً والعمل الصالح ثانياً، وإياك أن تكفر هذه النعم، فإذا كفرت هذه النعم وعطلت الأمر والنهي القرآني والنبوي في حياتك فهذا نوع من الخيانة، تعطيل الفرائض ومجاوزة الحدود. وأما خيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض سنته وإفشاء سره للمشركين. إذاً كلمة خيانة كلمة كبيرة جداً، جاء الله بك إلى الدنيا كي تطيعه وكي تدخل بطاعتك جنة الله عز وجل التي وعد الله بها المؤمنين، فأنت حينما لا تطع أو حينما تقترف ما نهاك الله عنه أنت بهذا لمجرد هذا الفعل فقد خنت الله ورسوله، عطلت الأوامر وتجاوزت الحدود ولم تعبأ بالسنة وأفشيت سر رسول الله. هذا الذي تعنيه هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. أي شيء ائتمنت عليه إن لم تقم بواجب أداء الأمانة فقد خنت الأمانة، هذا معنى واسع جداً. يعني الزوجة أمانة عند زوجها، فإن لم يعرفها بالله وعاملها بقسوة وشدة وقصر في حقها فقد خان الله في زوجته. والطبيب حينما يأتيه المريض إن لم يؤدي له علماً جيداً ووصفة مدروسة وبحثاً مستقصاً فقد خان الأمانة في هذا المريض. والمحامي أيضاً حينما لا يعتني بالمرافعة ولا يدقق في نصوص القوانين ويقدم مرافعة هزيلة ضعيفة ويخسر موكله الدعوة فقد خان الله في هذا الموكل. والزوجة إذا قصرت في حق زوجها، والمعلم إذا قصر في حق طلابه، والبائع إذا قصر في حق من اشترى منه، ما بين له أن هذه السلعة ليست جيدة، بالعكس أثنى عليها فغشه بها. والله أيها الإخوة لو دخلنا في هذا الباب لا ننتهي في سنوات. أي شيء ائتمنك الله عليه أمانة في عنقك، المريض أمانة، الموكل أمانة، الطالب أمانة، المشتري أمانة، حتى المزارع إذا قدمت له دواءً لا ينتفع به كثيراً

وعلمت أنه لا يملك خبرة عالية، بعته دواءً غالياً جداً وأثره الإيجابي ضعيف جداً، خنت الله. كأن الناس يفهمون الدين أن يأتوا إلى المساجد وأن يصلوا، وأقسم لكم بالله أنت في المسجد من أجل تلقي التعليمات فقط ومن أجل أداء العبادات، لكن الدين الحقيقي في عملك، في معملك، في حقلك. هل تقدم لهذه النباتات هرمونات يزداد حجمها ويرتفع سعرها لكن هذه الهرمونات مسرطنة؟ هل تفعل هذا؟ هل تعرض البضاعة عرضاً مغرياً بطرائق مبتكرة من أجل أن تأخذ سعراً أعلى ومستواها أدنى؟ هذه خيانة، أقسم لكم بالله مرة ثانية، لو أردت أن أعدد أنواع الخيانة التي يقترفها المسلمون في أعمالهم التجارية والصناعية والزراعية والخدمية والإدارية لأمضينا سنوات وسنوات. لماذا تخلى الله عن المسلمين؟ لأنهم خانوا الأمانة. الزوج لا يعتني بزوجته، والأب لا يربي أبناءه، والمعلم لا يعتني بطلابه، والطبيب لا يعتني بمريضه، كأن الهدف هو المال. كنت أقول لبعض الإخوة الأطباء: أما الطبيب المؤمن مستثنى من كل هذه الصفات. كنت أقول: ضع المال تحت قدمك تناله، ضعه أمامك تخسره. معنى تحت قدمك ليكن همك صحة المريض، شفاء المريض. إن كنت مخلصاً لهذه الدرجة تتألق في سماء الطب، ويأتيك الناس أفواجاً وتربح المال عندئذ. هذا في الطب والمحاماة والتدريس والهندسة والتجارة والزراعة والصناعة، بأي عمل خدمي أو عمل تجاري، أنت حينما تخلص تتقن. يعني لماذا هناك شركات بضاعتها مباعة لعام قادم والثمن مدفوع سلفاً؟ إتقان، والإتقان جزء من دين المؤمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. الإتقان جزء من خصائص المؤمن. الشيء الدقيق أيها الإخوة، الدقيق جداً، أن الغرب في هذا المجال سبقنا. بذكر أنه حدثني أخ يعمل في الأقمشة، قال لي: آلة للتطريز من أرقى مستوى في العالم عندنا منها في هذا البلد، وعند الصناع في بلد المنشأ منها. متر القماش الذي يصنع في بلدنا في أخطاء كثيرة، ما في إتقان، الآلة راقية جداً بس في أخطاء كثيرة. يعني يباع ببضع عشرات من ليرات، بينما متر القماش المستورد من بلد صنع هذه الآلة واستخدمها استخداماً فائقاً ببضع مئات، بل تقترب المبالغ من الألوف، والآلة واحدة. لذلك الإتقان يأخذ الغرب ثمنه باهظاً، وعدم الإتقان يدفع الناس إلى خسارة كبيرة جداً. الإتقان جزء من الدين. أنت حينما تقدم سلعة متقنة ماذا فعلت؟ أرضيت الله عز وجل، وخدمت المسلمين، وأقبل الناس عليك. أحياناً في أيام في رواج اقتصادي يباع كل شيء، حتى البضاعة من الدرجة العاشرة تباع، أما في أوقات الركود الاقتصادي لا تباع إلا البضاعة المتقنة. في أيام الركود الاقتصادي أصحاب المصالح المتقنين لا يتوقفون عن العمل، العمل مستمر. أما الذين قصروا في إتقان أعمالهم يقول لك ما في عمل.

ما في بيع، ما في حركة. فدائماً وأبداً المؤمن الذي يعمل في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو في الخدمات إذا أتقن عمله نال أربه، والإتقان جزء من الدين. ويحضرني هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفاً أمام قبر أحد أصحابه وقد دفن لتوه، فالذي حفر القبر ترك فرجة، قال له النبي الكريم: هذه لا تؤذي الميت ولكنها تؤذي الحي، إن الله يحب من العبد إذا عمل عملاً أن يتقنه. فلذلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. مصلحتك أمانة، حرفتك أمانة، مهنتك أمانة، اختصاصك أمانة، طبك أمانة، المحاماة أمانة، التدريس أمانة، الهندسة أمانة. يعني هذا المهندس الذي لا يشرف على صب السطوح بنفسه قد يكون هناك أخطاء كبيرة، قد توضع المواد أقل مما ينبغي، فإذا انهار البناء وقتل مئات المهندس محاسب عند الله عز وجل. حتى الذي يطبب الناس ولم يعهد منه طب فهو ضامن. حينما تفهم الأمانة بالمعنى الواسع، والله عز وجل جعلها جمعاً، قال: يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها. أدوا الأمانات، ما في واحد منا إلا وسيحاسب عن مئات الأمانات التي أكلت إليه. ابنك الصغير أمانة، الابن جاء متأخر الساعة الثانية ليلاً، سألته، اتحققت، علمت مع من سهر، من يصاحب، من صديقه، أمانة. أنت غرقان بعملك وتجارتك ما اهتميت، في الثامنة عشر من عمره فجأة تطاول عليه، فجأة بدأ يسهر كل يوم، فجأة لم يعبأ لا برضاك ولا برضا أمه. يقول لك: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أنت قصرت معه سابقاً، هو أمانة عندك. والله أيها الأخوة، هذا الموضوع لا ينتهي. حينما نفهم الأمانة كما ينبغي، والله لا ننام الليل حتى نؤدي الأمانات إلى أهلها. والتقصير كبير جداً، وإن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة. في ظلم شديد، إنسان يتزوج لا يؤدي واجبه تجاه زوجته، ينجب أولاد لا يؤدي واجبه تجاه أولاده، يعمل في عمل معين لا يؤدي الأمانة تجاه من يتعامل معهم، لا يصدقهم. والآن ألوان الغش والكذب والدجل والتزوير لا تعد ولا تحصى. يعني ممكن القماش مصنوع بأسوأ دولة تصنع القماش، والآن في حواشي مذهبة مع المكواة، تضعها على طرف الثوب وتكويها بالمكواة، ميد إن إنجلاند، أرقى بلد بالجوخ. بلاقي واحد مصنوعة ببريطانيا بيدفع الثمن أربع أضعاف، وهي مصنوعة بأسوأ بلد. أنواع الغش لا تعد ولا تحصى. قال لي مرة واحد: أخذت كاسة عصير، بردقانة واحدة عبت الكاسة، مو معقول، محقونة شي 100 إبرة مي. نعم، الله كبير. تلاقي تأتي المصائب تباعاً، المال يدمر، التجارة لا تربح من هذا العمل. حدثني أخ آخر قال لي: والله في مادة غذائية يضاف لها مادة مسرطنة تستعمل في الدهان، لكنها تبيض هذه المادة، باللون الفاتح يرتفع سعرها 10 ليرات، بضحي بصحة المؤمنين وبسلامتهم من أجل ربح زيادة. في بحقول العنب في مادة إذا رششت هذه الفاكهة

بها أصبحت مسرطنة، يعني يسموها مادة جهازية، لا تزول هذه المادة بغسل العنقود، لا. تدخل في تركيب العنب من الداخل، تمتصها الجذور وتصبح هذه المادة داخلة في تركيب العنب، هذه مادة مسرطنة. يعني إذا إنسان أكل هذا العنب قبل مضي 6 أشهر على رشه بهذه المادة، هناك احتمال كبير أن يصاب بالسرطان. مرة يعني مزرعة نصحت صاحبها بعدم استخدام هذا المبيد، قال لي والله ضمنتها بثلثين القيمة، راح الثلث من الدبابير طبعاً. هو يعني منع الدبابير أن يأكلوا هذا العنب، لكنه ضحى بالمؤمنين الذين يأكلون هذا العنب. ففي مواد مسرطنة، في مواد ممنوعة، في مواد ممنوع استيرادها، وأي صيدلية زراعية إذا ضبطت فيها هذه المادة تغلق فوراً، يودع صاحبها في السجن، ومع ذلك تأتي تهريباً وتباع للناس. فأنا الذي أتمنى أن أقوله لكم، دينك بعملك، دينك بمكتبك، بمحاماتك، بطبك، بهندستك، بزراعتك، هنا الدين. الدين بالاستقامة. لو ما كان مظهرك ديني صارخ، ما بدها مظهر صارخ. إنما التقوى هاهنا، إنما التقوى هاهنا، إنما التقوى هاهنا. أنت حينما تتقي الله فيما تقدمه للناس، والله أخ من إخواننا الكرام له مكانة عندي كبيرة جداً، حدثني قال لي أنا عندي معمل مواد غذائية للصغار، قال لي ممكن أشتري مواد غذائية انتهت صلاحيتها ولا سبيل إلى بيعها في المحلات، تباع للمعامل بثلثي قيمتها. يعني الشوكولاتة انتهت صلاحيتها، الزبدة انتهت صلاحيتها، كل البضائع التي انتهت صلاحيتها كيف تصرف؟ للمعامل، معمل يأخذها بثلثي قيمتها. يعني كلفته انخفضت، أرباحه طلعت. أقسم لي بالله هذا الأخ، قال لي والله لأن هذه السلعة التي أنتجها يشتريها الصغير بما أعطاه أبوه من مبلغ صباحاً، أعطاه 10 ليرات، معقول أن أطعمه بضاعة فاسدة انتهى مفعول صلاحيتها؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ قال لي والله أفضل المواد على الإطلاق، لأنه يشتري أفضل المواد رسماله ارتفع بالـ130، ما عاد في نافس، ومع ذلك قال لي والله كيف عم بربح ما بعرف، كيف عم بربح ما بعرف، في ربح مع انه رسماله اعلى بـ30%، انه المواد عم يشتريها جيده. انا هكذا ارى، بدي مؤمن صارخ، مو لانه صلى مؤمن، مو لانه عمل عمره مؤمن، بدي مؤمن بصناعته، بزراعته، بوظيفته. جاء إنسان أمامك مواطن، تعا غداً من حلب جاي، الليلة بدها 1500 بالفندق ليتعشى، إذا أنجزت له إياها خلال دقائق يرجع لحلب ينام ببيته، يدير حديث ممتع مع موظفة، تعال غداً، خنت الأمانة. والله أيها الأخوة، البحث لا ينتهي. أدوا الأمانات إلى أهلها، إن كنت معلم، إن كنت صانع، إن كنت تاجر، مزارع، صناعي كبير، ماذا تفعل مع هؤلاء العمال؟ في بطالة عالية جداً، يقبل معك بـ6000، بـ7000، بكفوه، بيفتحوا بيت 7000 الآن، معملك يحتاج إلى مواصلات 1500، طرح من 7 1500. صفي 5500، بيفتحوا بيت، في يدفع كهرباء ويشتري وقود سائل ويدفع ماء وهاتف، وإذا حب يعالج ابنه عن طبيب بده 1000 ليرة أقل شيء. كيف ترضى أن يأخذ هذا العامل هذا المبلغ وأنت بتصرف باليوم 100 ألف؟ خان الأمانة. موضوع دقيق جداً. لماذا تخلى الله عنا؟ في ظلم، لأنه إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة

المسلمة الظالمة. إياك أن تظلم الناس، الظلم ظلمات يوم القيامة. أيام الغني بيكون قوي وبيقول لك هذا السعر، ما عجبك ما بشوف غيرك، هو مقهور بيقبل معك ب7000 بس ما بيكفوه. أما لما بتعطيه حقه يرضى الله عنك. بحث واسع جداً، يعني كلمة أمانات لا يستثنى منها موضوع. تبدأ بعلاقتك بزوجتك، مع أولادك، تنتهي بعلاقات دولية. لا تخن الأمانة، لا تشتري معمل لبلدك معمولته عالية لكنه منسق بالعالم من 20 سنة بيسبب تلوث عالي جداً، لا تشتري. اشتري أفضل معمل لبلدك بلا عمولة، قدمت خدمة للأمة. بحث طويل، ما في حقل من حقولنا، ما في جهة من جهاتنا، ما في مستوى من مستوياتنا إلا وهالموضوع متعلق بها. هل اشتريت لهذه الأمة المعمل الجيد الحديث بلا تلوث؟ بس ما أعطوك شيء مقابله، في معمل ثاني مجدد غير جديد مجدد، أعطوك مبلغ فلكي فيه وأدخلته. يعني الفساد حينما يزداد نسقط جميعاً من عين الله، الفساد حينما يزداد نسقط جميعاً من عين الله. لذلك الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. تخونوا الله بتعطيل فرائضه ومجاوزة حدوده، وتخونوا الرسول بعدم تنفيذ سنته وإشاعة أسراره، وتخونوا أماناتكم. كل واحد منا له عمل، يعني ممكن تضع قطعة مستعملة بمكان يصعب أن يصل صاحب المركبة إليه وتعطيه سعر قطعة جديدة. سيدي ممكن تحط له دسام صيني للقلب ب35,000 ينكتب بالفاتورة أمريكي ب62,000 بعد ما العملية انتهت وانتهى التخدير وخيط الجرح، في يكتشف المريض نوع الدسام ما في قوة تكشفه. لما يكون في خيانة للأمانة بكل الحقولة، لا أسسني حقلاً، داء من الطب وبعد الطب والهندسة والتدريس والتجارة والصناعة والزراعة كل شيء. هذا الموضوع يشمل كل إنسان، معلم ابتدائي رسم تفاحة رسموها وأنت رحت نايم بالصف، روحت ساعة لم تقدم شيئاً، وراء ما صلحته ما صلحته، وضعت علامات شكلية وارتحت. والله هالآية بتلاحق كل مؤمن بأي مكان بحياته، من فراش الزوجية وانتهاء بالعلاقات الدولية. وتخونوا أماناتكم، بس بقى المشكلة وأنتم تعلمون: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله يعلم علم اليقين أنه خان الأمانة، يعلم علم اليقين أنه خان الأمانة. لا إله إلا الله. في الآية نزلت في رجل اسمه أبو لبابة، حين حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وأمرهم أن ينزلوا على حكم سعد، فاستشارت بنو قريظة أبا لبابة في النزول على حكم سعد، وكان أهل أبي لبابة وأمواله فيهم، فأشار إلى حلقه: إنه الذبح، يعني سيذبحكم محمد. بعد أن أشار هذه الإشارة علم أنه خان الأمانة، يعني أعطى معلومات للطرف الآخر ينبغي ألا يعطيها. وابن بلتعة حينما أرسل كتاباً إلى قريش
قال إن محمداً سيغدوكم فخذوا حذركم، هي خيانة الأمانة. ومع ذلك وقف النبي منه موقفاً رائعاً. على كل، لا تعنينا الحادثة كما يعنينا شمول هذا الموضوع، يعني أي نقل معلومات للطرف الآخر لأعداء المسلمين هي أكبر خيانة، أي نقل معلومات لأعداء المسلمين أكبر خيانة. لو توسعنا أكثر، إذا أقمت عندهم إقامة ثابتة وقدمت كل خبرتك لهم وكل معلوماتك والتفوق لهم وهم أعداء المسلمين، أنت قويتهم. يعني في ببعض الشركات المعلوماتية 35,000 مهندس من نخبة مهندسي العالم مأخوذين إلى البلاد الغنية. يعني أنا أقدم لكم رأي شخصي، أنت حينما تقيم ببلاد الغرب وتقدم كل خبرتك واختصاصك وكل تحصيلك العلمي لتخدم أبناء الغرب وهم يتفننون في معاداة المسلمين، أنت قويتهم بهذا، لما لا يكون علمك لبلادك؟ طبعاً هنا في عندنا متاعب كثيرة، مثل أي بلد نامي الدخل سيكون أقل بكثير، بس في آخرة في إله سيحاسب. أنا والله لا أتمنى على أخ أحبه أن يبقى مقيماً هناك دائماً، إقامة دائمة. ممكن تدرس وترجع تحصل مال وترجع، أما أن تقضي كل حياتك في خدمة هؤلاء وأن تسهم في قوتهم التي تصب أسلحة فتاكة وعدوانا واحتلالا ونهبا للثروات، هم أقوياء بما عندهم من عقول، فالعقول التي نمت في بلاد المسلمين هل يعقل أن تخدم غير المسلمين؟ هذا خيانة الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني أنت حينما تعلم أنك تخالف منهج الله الاسم يتضاعف. يعني مثلاً هناك من يفتي بغير علم يعاقب ويحاسب، لكن الذي يفتي بخلاف ما يعلم يعد مجرماً. طب أنت لماذا فعلت هكذا؟ لماذا يخون الإنسان الأمانة؟ طبعاً بالمال. لماذا يغش؟ طبعاً بالمال. لماذا يكذب؟ طبعاً بالمال. لماذا يحتال؟ طبعاً بالمال. لماذا يقدم بضاعة رخيصة جداً بمواصفات عالية جداً؟ طبعاً بالمال. يعني كل أنواع الخيانة تصب في خانة واحدة، حيازة مال وفير. طيب، فجاءت الآية واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. بالمناسبة المال الوفير لماذا؟ من أجل أن تمتع أولادك، لكل ابن سيارة، لكل ابن بيت خاص. طبعاً لما الإنسان يغتني بده يقدم هالغنى لأولاده، فجاءت الآية واعلموا أنما أموالكم وأولادكم. أنت غششت المسلمين وحصلت أرباحاً طائلة من أجل أن ينعم أولادك بمستوى ليس في مقدور كل الناس، هذه المشكلة. فإذا أموالك التي حصلتها من خيانة الأمانة فتنتك عن طاعة الله. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لو أديت الأمانة ولم تأتك هذه الأموال الطائلة إن الله عنده أجر عظيم. يا أخوان، لحكمة بالغة بالغة جعل الله الكسب المال الحلال صعباً ومتعباً، وجعل كسب المال الحرام سهلاً. أمثلة كثيرة، إن إنسان تعمل في البيوت 8 ساعات 500 ليرة، في إنسان تأخذها بالحرام بدقائق، بربع ساعة تأخذها، فالحرام
سهل.

ممكن تغض بصرك عن مستودع تأخذ 5 ملايين، بس هذا المال كان مقرراً أن يكون للدولة، والدولة ملزمة بالتعليم والصحة وأشياء كثيرة، فذهب المال إلى جيوب قليلة، في خيانة الأمانة. الموضوع واسع جداً، لكن أنت فعلت هذا من أجل دخل كبير ينعم به أولادك، إذاً هذا المال وهؤلاء الأولاد فتنوك عن طاعة الله، أنت من أجلهم عصيت الله. نعم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. لو أنك أديت الأمانات وكان دخلك أقل بكثير، هذا المال فيه بركة، يفعل الله به كل خير لك. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، هذه من أدق الآيات. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، يعني يقذف الله في قلوبكم نوراً ترون به الحق حقاً والباطل باطلاً. في آية ثانية تؤكد هذا المعنى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم رحمة في الدنيا تسعدون بها ورحمة في الآخرة، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به. يعني لما دعته امرأة ذات منصب وجمال لسيدنا يوسف ماذا قال؟ معاذ الله، في معه رؤيا. الإنسان يتعفف عن المال الحرام، إنسان يأكل المال الحرام، لكن في محاسبة، الأول له سمعة متألقة والثاني أودع في السجن، فالإنسان بطولته أن يملك نور يقذفه الله في قلبه، يرى به الخير خيراً والشر شراً، والحق حقاً والباطل باطلاً، والحلال حلالاً والحرام حراماً. من دون هذا النور هناك أناس كثيرون يرتكبون أخطاء فاحشة ويجهلون نتائجها، فإذا جاءت النتيجة دخلوا في الإحباط واليأس. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، أنت حينما تستقيم على أمر الله يجعل لكم فرقاناً، يعني نوراً يقذف في قلوبكم تفرقون به الحق من الباطل، والخير من الشر، والحلال من الحرام، ويكفر عنكم سيئاتكم. والحلال يلغي الماضي اللي فيه خطأ، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فلذلك أيها الإخوة، يعني مدار الموضوع على التقوى، أنت حينما تتقي الله أي حينما تقيم أمر الله، حينما تلتزم بمنهج الله، حينما تحل الحلال تحرم الحرام، حينما تهتدي بهدي الله، حينما تتحرك وفق منهج الله، حينما تكون مطيعاً لله بكلام مختصر، حينما تتقي الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، صافي بقلبك نور. يعني في إغراءات كثيرة بالحياة، الإغراءات تغري من طمست بصيرتهم، ما في نور بقلبه، بيلاقي مبلغ كبير بيفكر أنه مبلغ سوف يسعده، بعد أيام يقبض عليه ويودع في السجن، في أحيان يقتل. الذين يرتكبون الجرائم لماذا يرتكبونها؟ إخواننا الكرام، كلام دقيق عم بحكي، إنسان إذا لم يتق الله أعمى، يرتكب حماقات لا يرتكبها طفل. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والله قصة رويتها كثيراً لكن لا أشبع من روايتها. واحد

0: يعني له عمل في المطار وحب يعبر عن مهارته في القيادة، كلب صغير على طرف الطريق في طريق المطار استطاع أن يعني يدهس قدميه فقط، بده خبرة عالية جدا، كلب صغير له ايدتين. أن تستطيع أن تجعل العجلة فوق يديه فقط دون أن تصيبه، دون أن تقتله، هي براعة. فاستطاع أن يدهس قدميه هذا الحيوان الصغير ويضحك ضحكة هستيرية تعبيراً عن مهارته في قيادة المركبة. بيحدثني من كان معه في المركبة، قال لي والله بعد أسبوع بأكمله في المكان نفسه العجلة أصابها خلل، فرفع المركبة بالرافعة وسحب العجلة من مكانها، فإذا بالرافعة تقع، وتقع المركبة على العجلة والعجلة على رسغيه، هرستا. يقسم بالله العظيم لما ذهبوا به إلى المستشفى يداه اسودتا فلا بد من قطعهما. قال لي والله السبت قطع يدي جرو صغير والسبت القادم قطعت يداه. هذا لو كان طالب علم حضران درس علم ما كان فعل هذا. إله كبير، والله عندي من هذه القصص مئات مئات مئات. جاء إنسان شاري مركبة حديثة جداً بالخليج فيها خطأ بسيط، هو جاهل صاحب المركبة، المصلح ذكي جداً عرف أنه هذا جاهل، قال له بدك 3 أيام، بدك تغيير كذا وكذا وكذا، قال له ما بدك، مو قال له 10,000. بقى جاره قريب إلي، أول يوم خبر أهله، أخذهم بالسيارة للمطار، ثاني يوم لوادي بردة، ثالث يوم للزبداني، عمل فيها 3 سيارين، وهو صلحها بدقيقة. ولما أجا قال له تمام، اسمح لنا بال10,000. قال له جاره هالعمل والله حرام، قال له أنت جاهل هيك الشغل. ماشي. ابنه يعمل في مخرطة، بتفوت نسرة بولاد بعينه، بدفع تقريباً 16,000 ليرة لبناني، وقتها كان الليرة 160 قرش، حوالي 25,000، دفعهم بعد يومين ثلاثة. الله كبير، الله كبير. إياك أن تخطئ مع الناس، إياك أن تبتز أموالهم، إياك أن تكذب عليهم، إياك أن تظلمهم، إياك أن تعتدي عليهم. فالمؤمن عرفان في إله بحاسب. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والله عندي من هذه القصص مئات بهذه الفترة في الدعوة إلى الله. القصص وصلت إلي شيء مذهل، ترى عدل الله عز وجل. لذلك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً، ترى بهذا الفرقان الحق من الباطل، الخير من الشر، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية

0: خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي أو مسائي حسب اللي بناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف بي

0: نتمنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته.

0: الجديد امبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر.

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة صيحة

الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق

تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال

أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا

هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة

المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر، وإن للمتقين

خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد

وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله.

والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقك

إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا.

فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم.

عليا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إن

عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى

الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون

0: العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: المستقبل صار تقني، أنت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي أو مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، إذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، أما إذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: وين الغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفتت.

0: تكون مرتبة؟
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف بي؟

0: قوم جبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
4: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة أماني الكعابري من الإعداد والتنسيق، أيضا الزميل الدكتور معارك حيصات رئيس إذاعة القرآن الكريم، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وفي بداية هذه الحلقة نرحب باسمكم بضيف الحلقة سماحة الدكتور أحمد الحسنات، مفتي عام المملكة. حياكم الله سماحة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وأحسن الله إليكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وفي كل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صفحة أعمالكم وأعمالنا يوم القيامة. آمين. عند الله. آمين. سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم وفيكم يا سماحة الدكتور، وجهودكم مباركة، أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتفضل سماحته بالإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونبدأ بالاتصالات، برنامج فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة

0: الله.
1: الله يكرمكم. سؤالين بس بعد إذنك لقضية المفتي الله يجزيه الخير.
0: تفضل.
1: طيب أول سؤال، بالنسبة إذا من أراد أن يحج متمتعا عن شخص متوفي، هل العمرة يجب أن ينويها أيضا عن شخص المتوفي، ولا أنه ممكن أن العمرة تكون له أجرها ثم بعد ذلك ينوي بالحج بعد ذلك لما يهل بالحج؟ هذه واحدة. والشيء الثاني إن شاء الله رب العالمين، يعني إنسان ترث نساء مثلا زوجته وبناته، ويرث أحد إخوانه، هو لا يريد بعد أن يموت إنه هذا مثلا ممكن يكون في مشاكل، هل ممكن أن يشتري بالاتفاق الحصة مقدما من بالاتفاق من أخيه، وعلى أن لا تقاسم زوجتي وبناتي بعد ذلك؟ الله يكرمك.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
2: العافية شيخ.
0: حياكم الله، الله يعافيك.
2: لو سمحت عندي استفسار عشان الصلاة.
0: تفضل.
2: الركوع، إذا لحقت الإمام بالركوع وأنت كبرت لسه ما لحقت سبحان ربي العظيم، الإمام رفع عنه الركوع، تعتبر ركعة ولا لا للمسبوق؟
0: قلت سبحان ربي العظيم يعني، ولا ما قلت ولو مرة واحدة؟
2: قلت سبحان ربي العظيم ودي كبرت التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع.
0: نعم.
2: الإمام رفع من
0: نعم.
2: الركوع.
0: نعم.
2: فممكن نص قول سبحان ربي ونكرر رفع لنا.
0: نعم.
2: ما كملنا.
0: نعم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
2: تعتبر ركعة أو لا؟
0: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكم إن شاء الله.
3: شيخنا الفاضل، أنا عندي الحجة الله يخليكم عمرها 80 سنة.
0: نعم.
3: ما كان فيها البلاء وما كان فيها إشي، يعني بقوتها بتطبخ، بتعمل، بتساوي، بتقيم، بتطبخ. راحت على بيت أجر، فهي من النوع يعني اللي الحمد لله ربنا ما أعطيها الصحة، بتصلي بدون كرسي. فأنا معلش أنا بدي أحكي لك هذا الحكي عشان بس أوصل للسؤال. بالبيت الأجر بدهم يصلوا العصر عن السؤال، فقاموا يصلوا، اللي بيصلي على كرسي واللي بيصلي. فهي واحدة بتقولها أجيب لك كرسي حج تصلي عليه، قالت لها لا. فشو بتقولها؟ بتقولها كويس والله بتصلي بدون كرسي، صليت على النبي. روحت الحجة قسما بالله يا شيخ، يعني بليلة واحدة اختلفت 360 درجة، نوم كثير، كسل، خمول، لا عارف إيديها بطلت عارفة تمسك فيهم قداحة تتولع الغاز، أقل شغلة بطلت عارفة تساويها، عملنا لها الفحوصات، عملنا لها كل شيء، ما فيها لا البلا ولا فيها إشي الحمد لله. هسه العين حق شيخنا مظبوط.
4: بدي أنا خليني أجاوبك على مباشرة. بتعرفوا هاي الست اللي حكت هاي الكلمة؟
3: آه.
4: طيب خلي أمك خليها تتوضى.
3: لا والله ما تعرفها، إحنا عرفناها بعد ما أمي تذكرت.
4: طيب
3: حتى والله
4: بدي أريحك، بدي أعطيك جواب مباشرة. خلي هذه الست تتوضى، وماء البنزل من وضوءها تجمعه وتغتسل، تتوضى في أمك مرة ثانية. هذا إن شاء الله بيكون هو علاج الحسد.
3: آه. ما بتعرفها،
4: تعرف تصل لها يعني؟
3: ما بتعرفها، شافتها.
4: طيب أنت خليك تواصل معنا، تواصل معنا،
0: تواصل
4: معنا، وأنا سأجيب جواب عام في الموضوع هذا.
0: تواصل أخي الكريم مثل ما حكى سماحة الدكتور، تواصل مع دارة الإفتاء العام على أي رقم من الأرقام المتاحة، وإن شاء الله سيعطي توجيه عام إن شاء الله مثل ما حكى لك.
3: طب معلش شغلي أخير يا
0: دكتور. آه تفضل.
3: أنا طلعت الرقية الشرعية الصحيحة من جوجل.
0: نعم.
3: وكل يوم أرقيها كل يوم، بس ما لقيت نتيجة والله يا دكتور.
0: تمام، تسمع توجيه من الدكتور، من سماحة الدكتور بإذن الله تعالى. ربنا يعافيها ويعافينا جميعا، حياكم الله. نعم، اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يعطيك العافية،
0: حياكم الله.
5: شيخنا بدي استفسر عن موضوع الـ الـ العورة، يعني أنا ما عندي شغالة بالبيت، ومرات
0: نعم.
5: بلبس شورت يعني بالبيت، هل يجوز هذا الحكي ولا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله.
5: في عندي استفسار ثاني.
0: تفضل.
5: في إلي زوج أختي يعني في مشاكل بيناتهم، وهي هي الآن هي ما بتحكي معه ولا بتسلم عليه ولا بشيء، وما ينفق عليها ولا يعني ما ما ما ما بيشتغل هو.
0: نعم.
5: فشو الإجراء هيك الحكم عليه مثلا شغلة زي هيك؟ نستفيد منكم شيخنا.
0: نعم، تسمع الجواب والتوجيه إن شاء الله، حياكم الله.
5: شكرا.

0: الله يعطيك
1: العفو
0: العافية.
1: حياكم الله. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. نعم، السلام عليكم، فتاوى على الهوان.
0: وعليكم السلام دكتور زايد.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: بس بنوجه سؤال لفضيلته.
1: تفضل، بسمعك سماحة الدكتور.
0: هل يشترط في إنزال المرأة إلى القبر أن يكون أحد من محارمها؟
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم، سماحة الدكتور، اسمح لنا أن نجيب بها يعني على هذه الأسئلة.
2: نعم،
1: السؤال الأول، بارك الله فيكم، يقول الأخ الكريم: هل يجوز أن ينوى عن شخص متوفى

0: أمين، ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين.
1: أمين.
0: بالنسبة لهذه المسألة، الحج المتمتع عن المتوفى مثلا أو عمن وكله، هذا يكون بحسب الوكالة. قد يكون وكله أهل المتوفى بالعمرة والحج معا، أنه اعتمر وحج عن ميتنا، فحج متمتعا بأن تعمل عمرة، ثم فعند يلزمه أن تكون العمرة والحج كلاهما عن المتوفى. إذا لم يشترط عليه ذلك، إنما قال له حج عن متوفينا، نحن وكلناك في الحج فقط، ما وكلوا بالعمرة، وكان الاتفاق أن يحج، فله أن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن غيره، ثم يأتي بالحج أن يكون عن المتوفى. إذن هذا سيكون حسب الاتفاق وحسب الوكالة. إن كان الاتفاق عمرة وحج عن المتوفى، فينبغي أن تكون العمرة والحج كلاهما عن المتوفى. إذا كان لا، الاتفاق الحج فقط، فله أن يأتي بعمرة قبل الحج عن نفسه أو عن غيره، ثم يأتي بالحج عن المتوفى.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول شخص يعني أو رجل هو يخشى على بعد موته أن تحدث مشاكل مع الورثة، هل يجوز أن يشتري أحد الورثة حصته يعني مقدما، بحيث أنه يعني يتفادى حصول مشاكل، أو لا تقاسم زوجته وابنته مع الورثة الآخرين؟
0: يعني أولا، إذا كان المقصود من هذا الفعل هو الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى في الميراث، فهذا حرام. حسب ما فهمنا من السؤال أن له زوجة وبنات وليس له أبناء ذكور، إذن في هذا الحالة إذا توفي سيرثه أخوه، وهو يريد، إذا كان القصد أنه يريد أن يحرم أخاه من الميراث معترضا على حكم الله، ليش الله أعطاه، يقول له هذا حرام شرعا، فلا يجوز له أن يحرمه، ويترك الأمر لما بعد الوفاة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وإن كان القصد أنه لا، هو مش قصده أن يعترض على حكم الشارع ولا أن يحرم أخوه، لكن زوجته وبناته هل رزقة اللي تركت يدوب تكفيهم مثلا، وهو يريد أن يعطيهم، فنقول له أعطهم في حال حياتك، سجل هذه الأملاك في حال حياتك، أما إذا انتهى عند الوفاء لا يستطيع أن تحرم أخوك. الحالة الثالثة أنه يريد أن يرضي أخاه في الدنيا، لو أرضاه في الدنيا وأعطاه في حياته، أعطاه جزء من المال مقابل ما يقاسم، ما بزبط كمان. ليه؟ لأنه بمجرد أن يتوفى يصبح هذا الأخ وارث، فعندئذ أنت تكون قد أعطيته في حياتك، له الحق أن يطالب بعد، يعني لو كتب تنازل في حال الحياة، أني أنا أتنازل عن كامل ميراثي من أخي، هذا غير مقبول. ليه؟ لأنه لا يكون المال ميراثا إلا بعد وفاة المورث، طالما الأخ طيب لا يستطيع أن يحرم أخاه من المال. إذن الحال الوحيد إما أن يسجل كل أملاكه لزوجته وبناته، بحيث أنه إذا توفي لن يأخذ أخوه شيئا، لكن إذا أعطاه في حال الحياة لا يعتبر هذا ميراث، لأن العطية حال الحياة لا تعتبر ميراثا.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو شخص يعني مسبوق إلى الصلاة، يعني حال يعني نيته تكبيرة الإحرام حتى يهوي للركوع، الإمام نهض من الركوع، ف يعني هو هوى مع اللي يريد أن يقول سبحان رب العظيم، مجرد هويه رفع الإمام من الركوع، هل تحسب له ركعة؟
0: هذا لا تحسب له الركعة.
1: نعم،
0: لأنه يشترط لصحة الركوع أن يستقر المأموم بمقدار قول سبحان الله، سبحان الله، فإذا هو هوى للركوع قام الإمام راحت الركعة عليه، هذا نقول له عليك أن تأتي بركعة. لكن لو أنه أدرك قبل أن يرفع الإمام، أدرك زمنا يسع قول سبحان الله ولو لم يقلها بالفعل، أنا بهمني أنه لما أدرك الزمن، هل لما هوى إلى الركوع أدرك زمنا يسع قول سبحان الله أم لم يدرك؟ إن أدرك هذا الزمن صح ركوعه، إن لم يدرك لا يصح الركوع. وإذا شك في جميع الأحوال نقول له ائتي بركعة، هذا أفضل وأولى.
1: نعم، قصة أو موضوع الأخ الكريم والدته، يعني موضوع الرقية الشرعية، توجيهكم حول هذه المسألة، يعني عندما رأتها إحدى السيدات على حد قوله فلعله أصابها شيء من الضرر،
0: يعني إحنا أولا بنقول العين حق.
1: نعم،
0: لا ننكر أن يكون هنا أن هنالك عين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، وقال إن العين لا تدخل الجمل القدر، يعني ممكن الإنسان يرى جملا فيصيبه عائن، ف يؤدي إلى أن يضطرب الجمل ويمرض فيؤدى إلى ذبحه ويدخل القدر.

0: يطبخ يعني، وكم من قتيل في المقابر بسبب العين.
1: نعم.
0: ولذلك أولا نقول أن الإنسان المسلم إذا كان يرقي نفسه بالصلوات، الملتزم بالصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، إذا كان يلتزم بالصلوات في بداية النهار وآخره ويلتزم بأذكار الصباح والمساء وبتلاوة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفيه شر الحاسدين وشر العائنين. لكن إذا قصر في يوم من الأيام فأصابه عين أو أصابته، فمن فنقول له أولا يلتزم الرقية الشرعية ما استطاع ذلك سبيلا، وهي كثيرة جدا موجودة على مواقع التواصل، يستطيع أن يسحب أي رقية ويرقي بها نفسه. الأمر الثاني إن عرف من الذي أصابه بالعين، يعني عرفنا المرأة اللي أصابت هذه المرأة بالعين، نطلب منها برفق وبود إنها تتوضأ وتجمع الماء الذي تتوضأ به، ثم تأخذ هذه المرأة وتخلطه بماء آخر وتتوضأ به، وإن شاء الله تعالى يكون هذا سببا للشفاء من هذا العين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في الحديث أنه إذا أصاب إنسان عينا، إذا أصاب من كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام العائن أي الذي أصاب بالعين، يأمره أن يتوضأ ثم يغتسل بفضل وضوئه المعين الذي أصيب بالعين.
1: نعم.
0: ويستحب للعائن أن يعمل ذلك. يعني أنا والله أنا من قدك والله دكتور زايد، أنا وأنت بعيد عن ذلك، أنا شاك إنك أصبتني بالعين، ممكن تساعدني وتعيني وتعطيني شوي من فضل وضوءك؟ يستحب لك أن تعيني حتى وإن كنت تعلم نفسك لا نعملها أنه والله الله أكبر أنت تتهمني، لا، ربما فعلا ربما أحيانا يصيب الإنسان بالعين دون أن يدري،
1: لا شعور يعني،
0: لا شعور، مش داري ومش قاصد أنت. نعم. فأعنه، فبنقول له إذا كان يعرف تلك المرأة اللي الأم لما حكت له والله برافو عليك إن ما شاء الله عليك بعدك بتصلي بدون كرسي، يروح يطلب منها شوية مي من وضوءها لعله وعسى يكون سبب للشفاء إن شاء الله.
1: سمحتكم عطفا على هذا السؤال، ماذا يسن للإنسان المسلم عندما يرى نعمة على آخر سواء صحة أو مال؟
0: أن يقول ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: أن يقول ما شاء الله تبارك الله. في الأصل الإنسان لا يحسد الإنسان على النعمة. أن يقول ما شاء الله تبارك الله، أن تكون هذه إن شاء الله كفيلة بأن تلغي أثر العين إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم سماحة الدكتور. السؤال الآخر، ما هي حدود تعامل الرجل داخل بيته مع الخادمة أو الشغالة كما قال الأخ الكريم؟ هو قال يعني أحيانا يلبس يعني ما اسمه شورت يعني، أو يعني قد يكون إلى حد الركبة أو هكذا، يعني كيف يتعامل مع هذه المسألة؟
0: الخادمة
1: نعم
0: هي تعامل معاملة المرأة الأجنبية،
1: مرأة أجنبية
0: لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمامه، ولا يجوز الخلوة بها، ولا يجوز أن يمسها ولا أن تمسه، ويجب أن يستر عورته أيضا أمامها، ولا يجوز أن يكشف شيئا من عورته اللي هي ما بين سرته وركبته. وكذلك الحياء مطلوب، الحياء مطلوب أمام هذه المرأة الأجنبية الخادمة. نعم. فعليه أن لا يظهر شيئا من بدنه حتى وإن كان غير العورة، لأنه الأدب والحياء مطلوب أن يلبس لباسا كاملا ساترا حتى لا يقع في المحظور هو وإياه.
1: البعض يتهاون يقول يعني هذه خادمة، قد يتهاون في هذه المسألة.
0: نعم، هناك تهاون. نعم. في النظر، وتهاون في اللباس، وتهاون في اللمس أيضا كذلك. نعم. بعض نعم. الناس ربما يجعل الخادمة تغسل له أو ممكن تحمم وغذك، لا، هذا كله غير مقبول. نعم. إلا إذا كان في ضرورة وحاجة كان عاجز، أما طالما أنه قادر فعندئذ ينبغي أن يحذر من كشف العورات ومن الخلوة ومن كذلك المس، ومن أن يلبس أو تلبس أمامه شيئا.
1: نعم.
0: غير لائق بالأداب العامة.
1: نعم، بارك الله فيكم. هنالك يقول زوج أختي بينه وبين أخته مشاكل، يعني زوجته، يقول هو كما على حد كلامه سمعنا من طرف واحد في مشاكل بينه وفضل في التعامل معها ولا ينفق عليه التوجيه، سمحت الدكتور حول هذه المسألة.
0: يعني أولا طالما أخته متزوجة معه فهو ملزم بالنفق عليها. يعني المشاكل احنا بدنا نسمع، هو الان ذكر النفقه وذكر اشياء لا نعلم ما سبب الخلاف.
1: نعم.
0: انت كزوج وكنسيب يعني حسب مصطلحاتنا، ينبغي ان لا يكون لك موقف مع زوجتك او اخيها ضد الاخر، انت خليك حيادي، انت المفروض ظلك حيادي، وان تبذل كافه الوسائل والسبل للاصلاح بينهما، لا تكن عونا لطرف على الاخر في القطيعه، لا تعين زوجتك على القطيعه، ولا تكون عون ايضا مع اخ زوجتك على قطيعه اختك، انت ينبغي ان تبذل كافه الوسائل والسبل المتاحه لديك في الاصلاح بين اختك واخيها، بين زوجتك وأخيها، ولا تكن عونا أو في طرف مع طرف دون طرف.

0: الله فيكم. السؤال الأخير في هذه المجموعة ثم نتابع الاتصالات، يقول الأخ الكريم: هل يجوز أن ينزل المرأة المتوفاة أحد محارمها إلى القبر؟
1: نعم، هو المطلوب أن ينزل أحد محارمها،
0: مطلوب،
1: يعني أولى من ينزل المرأة إلى قبرها زوجها أو أحد محارمها،
0: نعم،
1: إن استطاع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع ذلك، أن كان رقيق الحس أو صغير أو يعني لا يحسن الدفن، فعند ذلك يجوز أن يقدم رجال آخرون. لكن الأولى والأفضل، الأولى بدفن المرأة زوجها ثم أبوها ثم أبناؤها ثم إخوانها ثم أبناؤهم على الترتيب المعهود في كتب الفقهاء. إن لم يوجد أحد من هؤلاء، كأن كانت امرأة غريبة تعيش في بلد غريب وليس لها زوج أو ليس لها أخ ليس لها أب، فعندنا لا مانع. أو كان الولي هؤلاء موجودين لكنهم صغار، أو أحيانا قد يكون مرها في الحس، يعني لا يتحمل أن ينزل في قبر، في ناس بخاف ينزل جوا القبر،
0: صحيح،
1: يعني وعندئذ يجوز أن يدخلها القبر غير المحارم.
0: نعم، بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و202. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
2: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يرضى عليكم يا
0: حبيبي. حياكم الله.
2: يا ابني، أنا اليوم صايم الخميس وهو من أيام البيض، هل بيجوز جمع بين القضاء وصوم الأيام البيض؟
1: نويتي مسبقا ولا الآن بدك تنوي؟
2: لا، نويت من السحور.
1: تمام.
2: والسؤال الثاني، أنا وأنا أصلي الفجر عدت الصلاة الإبراهيمية مرة تانية، هل علي أن أجبرها بركعة تانية ولا أسجد سجود السهو؟
1: لماذا عدتيها؟
2: لأني كنت يعني خفت أني غلطت في التحية.
0: بس اليوم 12 ربيع الأول، ربيع الثاني اليوم 12 كأنه.
2: ألو؟
0: نعم، على كل أن يجيب سمحت الدكتور على المسألة إن شاء الله.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وليهمك أختي الكريمة، حياكم الله. اتصال آخر فتاوى.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: دكتور،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: أحييك وحي المفتي.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: والله نعرف أنه السخرية والاستهزاء حرام في الإسلام.
0: نعم.
3: فإذا كان بين الأرحام والأقارب يكون أشد حرمة ولا كيف يعني الموضوع؟
0: بين الأقارب؟
3: والأرحام يعني تكون الحرمة أشد ولا نفس الحكم يعني؟
0: نعم، تسمع الجواب مريم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم، الاتصال آخر فتاوى. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، تسمعنا من الهاتف وتوطي صوت الراديو لو سمحت. تفضل.
4: ألو.
0: تفضل.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
4: الله يحفظكم إن شاء الله. سيدي العزيز، صلاة الجنازة هي على وضوء لازم تكون، إذا صليناها برا مثلا برية الجامع.
0: نعم، على وضوء. تسمع الجواب إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: حياكم الله. عليكم السلام. الله يعافيك، حياكم الله.
5: بدي أسأل بس بالنسبة للحبس عن الأجرة، هل يسقط الدين عن المدين أم لا؟
0: تعيد السؤال.
5: اللي بنحبس على الأجرة،
0: الحبس.
5: الحبس على الأجرة.
0: أيوة.
5: هل يسقط الدين عن المدين ولا كيف؟
0: واضح السؤال سيدي. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
5: شكرا،
0: حياكم الله. نعم نعم. سمحت الدكتور، سؤال الأخت الكريمة، يعني صيام يوم الخميس تطوعا، هل يجوز أن يجمع بينه وبين القضاء؟
1: نعم، لا مانع أن يجمع بين صوم يوم الخميس أو الاثنين أو الأيام البيض مع القضاء.
0: نعم.
1: لأنه هي ليست هذه الأيام مقصودة صيامها لذاتها، مقصود إحياء، مقصود إشغال هذه الأيام بصيام.
0: نعم.
1: يعني أن تشغل الخميس والاثنين والأيام البيض بصيام، أي صيام كان عندئذ يحصل. وبالتالي لو نوت في هذه القضاء مع الخميس، القضاء مع الاثنين، القضاء مع أيام البيض، أو نذر أو كفارة، فعندئذ لا بأس، بشرط أن لا يكون فرضين مع بعض. ما بنوي فرضين.
0: نعم.
1: ما بنويش قضاء رمضان مع كفارة، هاي فرض وهاي فرض، ولا بنوي قضاء رمضان مع نذر، لكن بنوي قضاء رمضان مع الخميس، قضاء نذر مع الخميس، كفارة مع الخميس، وهذا ما لا بأس به.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: السؤال الآخر، قرأت خطأ لعلها أو نسيانا الصلاة الإبراهيمية مرتين في الصلاة.
1: لا بأس بذلك، يعني ما في مشكلة عليها. هو الإشكالية أنه إذا أعاد المصلي الركن القولي مرة ثانية،

0: هذا عند علماءنا يسد للسهو له، لكن
1: نعم
0: هي أعادته سهوا أو أعادته لأنها ظنت أنها أخطأت، فلا لا شيء عليها إن شاء الله،
1: نعم
0: لا شيء عليها.
1: السؤال الآخر، هل السخرية والاستهزاء ما بين الأقارب تكون أشد حرمة من غيره
0: بلا شك
1: غيرهم؟
0: ولا ريب،
1: نعم
0: لأن السخرية والاستهزاء هي من أهم أسباب القطيعة بين الأقارب. يعني أنا إذا استهزأت أو سخرت من غريب عني، هذا بشوفه مرة بهالعام مرة بهالسنة وما في مشكلة وينساني، لكن قريبي سيبقى يتذكر هذه السخرية والاستهزاء، وسيؤدي ذلك إلى قطيعة رحم وقطيعة بين الأقارب. فنعم، السخرية والاستهزاء بين الأقارب والأرحام من باب أولى كذلك هي أخطر وأعظم وأكثر إثما من السخرية من الغرباء والأجانب الذين ليس بينك وبينهم أي خلطة أو أي معرفة.
1: نعم. السؤال الآخر، هل يجوز أن تؤدى صلاة الجنازة بغير وضوء؟ ويقول نحن نصلي إذا صلينا خارج المسجد.
0: سواء صلى في خارج المسجد أو في داخل المسجد، المعتمد لدى فقهائنا أن صلاة الجنازة لا تصح بغير وضوء،
1: نعم
0: فلا بد من الوضوء.
1: نعم
0: في قول عند بعض الفقهاء بأنه تصح صلاة الجنازة بغير وضوء، لكن هذا القول غير معتبر غير معتمد. خلينا على القول
1: المعتمد.
0: المعتمد الأحوط، الأحوط حتى تكسب أجر الجنازة ويستفيد منها كذلك الميت بالشفاعة، فلتكن بوضوء سواء كانت في داخل المسجد أو خارج المسجد.
1: نعم السؤال في هذه الأخير في هذه المجموعة ثم نتابع الاتصالات، الحبس عن الأجرة كما قال، هل يسقط الدين عن المديون؟
0: من حيث الناحية الفقهية لا، لا
1: نعم
0: يسقط، حقوق الآدمي لا تسقط.
1: نعم
0: الحبس هو عبارة عن عقوبة تعزيرية يفرضها الحاكم على المماطل،
1: مماطل
0: لكن نفس الأجرة لا تسقط. يعني لا يعني أنه والله حكم بالحبس أنه سقطت عنه الأجرة، هذه من ناحية فقهية. الناحية القانونية لا أعلم، يعني سأراجع القانون، هل القوانين يعني إذا حبس المدين هل يسقط حق الدائن بالمطالبة، تحتاج إلى مراجعة القوانين. لكن من ناحية شرعية بقول أنه حق الآدمي لا يسقط ولو حتى لو أدى إلى
1: نعم
0: حبسه.
1: بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، هاتفها برنامج 47 47 201 و47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياك الله.
2: جزاكم الله خير على هذا.
1: حياكم الله.
2: بدي أسأل السريعات.
1: توضح صوتك في تقطيع وياريت بسرعة للأسئلة الثلاث. نعم تفضل.
2: السؤال الأول، ما حكم المرأة التي تسلم يعني من رجل أجنبي، هل هي قابض كجمر من النار باليد؟ السؤال الثاني، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي يوما على أمتي النساء كاسيات عاريات مائلات متمايلات، وما حكم الرجل اللي بيسمح لزوجته تطلع مفرعة؟ وجزاكم الله كل خير يا شيخ.
1: حياكم الله.
2: الله حي.
1: أهلا وسهلا. نعم اتصال آخر، فتاوى على الهواء.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. أهلا وسهلا.
3: السؤال بالنسبة للحيوانات أو تحديدا البسس أو القطط ما إنجاز التعبير،
1: نعم،
3: اللي بالبيت،
1: نعم،
3: يعني القطط اللي بتربى في البيت،
1: نعم،
3: هل يجوز تعقيمها؟
1: تعقيمها؟ نعم.
3: تعقيمها نعم.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: بارك الله فيك،
1: أهلا وسهلا بكم،
3: حياكم الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يعافيكم إن شاء الله.
4: شيخ بس بدي أسأل سؤال، إنه أجت أختي وجوزها وهم مروحين من عنا، تفاجأوا بكلب فاندهسوا الكلب وتوفى، شو
1: نعم.
4: حكمها؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
4: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء. نعم سمحت الدكتور، حكم سلام المرأة على الرجل الأجنبي؟
0: لا يجوز للمرأة ولا للرجل
1: نعم.
0: أن يصافح أي منهما الآخر إذا لم يكن بينهما محرمية، هذا حرام شرعا. ونعم ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لأن يوضع في يد أحدكم مغرزا من حديد خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن تصافح بيدها من لا يحل لها مصافحته من زوج أو أبناء أو إخوة أو محارم على جميع الأحوال.
1: نعم. السؤال الأخ الكريم حول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه عن النساء الكاسيات العاريات، يقول ما حكم الرجل الذي يتهاون أو قد يسمح لزوجته أن تخرج بغير لباس شرعي؟
0: يعني الأصل في ابتداء أن الزوج أن لا يختار زوجة بهذه الأوصاف
1: نعم.
0: من البداية،

0: يعني إذا اختار الزوجة أن يختارها على أساس الدين، أما والله اختارها هو رضي بها ابتداء وهي بهذه الحال وبهذا اللباس، ثم الآن بيقول بدي أمنحها، عندي إذا بنقول له أنت قصرت في البداية، أنت قصرت في البداية، لما تقبل بالبداية أن تتزوج امرأة بهذا الوصف وبهذا الحال؟ الآن إذا ابتلي، ربما المرأة في حين بعض النساء ربما يأخذها محجبة ثم تخلع حجابها بعد ذلك، فنقول له الآن طالما هي امرأة بالغة عاقلة وأنت لا ترضى بذلك، يجب أن تحاورها بالحسنى وتحاورها بالمعروف وتحاول أن تنهاها عن المنكر وتأمرها بالمعروف بالحسنى واللطف، ولك أن تمنعها من الخروج من البيت. أقول أنا ما بدك تطلعي البيت، أنا ما بسمح لك تطلعي إلا إيش، إلا بلباس حجاب، فإن استقام أمرها فبها ونعمت وهذا الأفضل، وإن لم يستقم أصرت على ذلك، فعندنا ليس لك إلا الأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، أو أن تفارق، إما أن تصبر عليها وعلى أذاها وعلى مع عدم رضاك، وإما أن تفارقها.
1: نعم. السؤال الآخر سمحت الدكتور، هل يجوز تعقيم القطط؟
0: القطط التي في البيوت اللي في العادة هذه إذا خرجت يعني وتم خروجها إلى الشارع لا تستطيع العيش في الشارع، لأنه ربما هي غير متعودة على لا على طعام الشارع ولا متعودة على القطط اللي بالشوارع، وربما أنه يصبح هناك تزاوج بينها وبين قطط من القطط اللي في الشوارع. نعم، فهذا نعم لا بأس، لا بأس من تعقيمها حتى حفاظا على صحتها وحفاظا على أنه إذا خرجت في الخارج ربما تتأذى، فهذا يكون سبب، فلا مانع من التعقيم.
1: هذا في القطط التي تعيش في البيوت؟
0: نعم.
1: يعني نعم،
0: الخارج بيوت ما لناش فيها،
1: ما لناش
0: الخارج بيوت. نعم.
1: نعم. السؤال الآخر يقول أيضا، حكم دهس أعزكم الله والمستمعين الكلب يعني في الشارع وتوفي، يعني
0: طالما لم يكن قاصد بذلك، يعني لم يتعمد دهسه وإنما دهسه فجأة، فلا شيء عليه، هو فقط يأثم إذا كان قد تعمد دهسه من غير ضرورة، من غير حاجة، أما هو طلع بوجهه دون أن يقصد دهسه، فهذا لا شيء عليه، فلا يترتب عليه شيء إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيكم سماحة الدكتور، نتواصل معكم في مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
2: يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: الله يعافيك، عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور والله بدي أسأل الشيخ، عسى أنا لو ما أكون أصلي والسجود بعد ما أحكي سبحان ربي الأعلى أحكي الله أكبر، لازم أحكي سبحان ربي لازم أحكي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإذا ما حكيت لازم أخذ سهو؟ هاي واحدة. والشغلة الثانية الله بسرطة، لما أكون داخل الحمام ويأذن أو أعطس لازم أحكي وأنا بالحمام مثلا الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله، ولا أكتمها ما أحكي؟ وشكرا لك،
1: حياكم الله. اتصال آخر، السلام عليكم، فتاوى على الهواء.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ترفع صوتك إذا سمحت، تتكرم ترفع صوتك.
3: بدنا توجيه من الشيخ لصلاة الجمعة، في ناس بيجوا على الصلاة بس بناموا، يعني مش إنه بس يعني بكون مع الخطيب، لا
1: نعم.
3: لا بنام.
1: نعم.
3: فبدنا توجيه منه إنه بفسد الوضوء، في أمرات تفسد الوضوء بلحظة يعني.
1: توجيه منه على بعد. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
4: كيف الحال شيخ؟
1: الله يعافيك سلمك
4: ويجزاكم كل خير، بارك الله
1: وإياكم.
4: شيخنا سؤال استفسار بسيط وصغير وهو في الواقع كبير، إلى أي حد أنا مجبر في تربية ابني بعد بلوغ أو بعد بلوغه، وصار عمره حاليا 22 21 سنة.
1: نعم.
4: انا هل اؤثم على ما يفعله الان هو؟
1: نعم.
4: له حاليا له فزري انا في خطيتي شيء انا دكتور، طالما اني انا انشات ان شاء الله اني صح تنشئة اسلامية، حاولت معه قدر المستطاع لكنه يأبى.
1: قصدك يعني اذا ارتكب اثم معين او كذا او مخالفة شرعية؟
4: مخالفة دكتور،
1: مخالفة
4: ممكن شرعية ممكن من خلف ظهري أنا ما بعرف،
1: ما بتعرف. نعم،
4: ما بعرف شو بيعمل.
1: نعم، ولا يهمك، تسمع التوجيه إن شاء الله.
4: جزاكم الله،
1: حياكم الله. اتصال آخر، حياكم الله. نعم، اتصال آخر ثم نجيب. نعم، الله يعافيك، حياكم الله.
5: لو سمحت أسأل الشيخ سؤال.
1: تفضل، أهلا وسهلا.
5: ما حكم إعطاء الزوجة للزوج زكاة أموالها، من زكاة أموالها، وهل يحق يعني له

0: أن يصرف عليها منها.
1: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
0: تمام السؤال؟
1: نعم، واضح السؤال. نعم،
0: شكرا شكرا
1: حياكم
0: لك.
1: الله. سمحت الدكتور، الأخ الكريم يعني عندما يعني بعد في أثناء السجود بعد قوله سبحان ربي الأعلى، هل يوجد دعاء ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ولولدي، وهل إذا لم يدعو هل يترتب عليه شيء؟
2: يعني هو الدعاء في السجود
1: نعم.
2: من أرجى مواضع الاستجابة، فيستحب للمسلم أن يدعو في السجود بما شاء من الأدعية ومن خيري الدنيا والآخرة. لكن اللي فهمته أنا من سؤال الأخ أنه هو ذاك اللي هو الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا بين السجدتين نعم يسن أن يدعو هذا الدعاء. ومذهبنا مذهب أئمتنا الشافعية أنه هذا الدعاء سنة وهيئة وليس بواجب. في مذهب آخر قال بالوجوب، نعم هو ربما سائل أو قرأ في أحد بعض المذاهب الأخرى قالت هذا الدعاء واجب، فمن تركه يسجد للسهو. لكن ما نفتي به نحن في الأردن كشافعية مذهب إمام الشافعي أن هذا الدعاء سنة وهيئة من هيئات الصلاة، يستحب الإتيان به بين السجدتين، ولكن لا يسجد للسهو إن تركه. هذا ما نفتي به. في فتاوى أخرى نعم موجودة
1: توجب.
2: لكن نحن لا نفتي بذلك.
1: نعم، السؤال الآخر، يعني في بيت الخلاء وعزكم الله والأخوة الكرام، عندما يعني يؤذن المؤذن، هل يذكر الله يعني بلسانه أم في قلبه؟
2: إذا كان في حالة قضاء الحاجة، يعني والآن يقضي حاجته وهو داخل بيت الخلاء ويقضي الحاجة، فعندئذ وعطس أو سمع الأذان لا يستحب له أن ينطق بلسانه، وإنما يستحب له أن يكرر الأمر بقلبه.
1: بقلبه نعم.
2: بقلبه. أما إذا كان خارج نطاق قضاء الحاجة، يعني قضى حاجته، نعم عم بتوضأ ولا عم بيغتسل، ما بيقضي حاجة، والمكان يتسع، يعني مكان قضاء الحاجة مميز عن الأماكن مكان المغسلة، فعندئذ لو أتى بلسانه لا يضر.
1: نعم. الأخ الكريم ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أحيانا يلاحظ يعني بعض المصلين في يوم الجمعة من يعني مصطلح ممكن يغفى أو يعني هو بيقول بينام، ولكن يقول مسألة مهمة، قد يفسد الوضوء في حال
2: نعم
1: أنه يعني كان نام أو غفى يعني أو سهى
2: صحيح.
1: بحيث فترة يعني.
2: يعني أولا بنقول الهدف من خطبة الجمعة، الهدف من الجمعة الاستماع للخطبة.
1: نعم.
2: يعني نحن نصلي طوال الأسبوع 5 مرات في اليوم والليلة، لكن الهدف من صلاة الجمعة هو الاستماع للخطبة، لأنه يستمع المسلم في يوم الجمعة لمعلومة دينية تفيده في دينه.
1: صحيح.
2: وذلك برضو نؤكد أن خطبة الجمعة هي يوم ديني وخطبة دينية،
1: عيد أسبوع
2: فينبغي أن أسمع فيها شيء يفيدني في ديني.
1: صحيح.
2: نرى كثير من يقول لك يا شيخ أنتم بتحكوا عن الصلاة في الجمعة، طبعا وين أحكي لك عنها، ما أنت ما بتسمع لا تسمع دروسا دينية غير الجمعة. كل واحد فينا إذا شاف شيخ على التلفزيون بشيل عنه، ولا واحد فينا بروح يحضر دروس في المساجد. فأصبحت يوم الجمعة هي يوم إلزامي لتسمع معلومة دينية، وليست تأتي لتسمع معلومة إخبارية. الأخبار كلنا نتابعها وكلنا نسمعها، وذلك المطلوب من خطبة الجمعة أن نستمع لمعلومات تفيدنا في ديننا، نصحح معاملاتنا في ديننا، نصحح عباداتنا، نصحح عقائدنا، نصحح أفكارنا الدينية. فإذا أنت رحت ونمت، إذا ما الذي استفدته من خطبة الجمعة؟ وذلك الإنصات عند بعض الفقهاء وعند بعض العلماء، الإنصات للجمعة جزء منها، فمن ذهب إلى الجمعة ولم ينصت كأنه لم يصلي. أما من حيث الثواب فقطعا فاته ثواب الجمعة قطعا. يعني من أتى للجمعة ولم ينصت للخطيب فهو لا يثاب ثواب الجمعة، تسقط عنه الجمعة لكن بلا ثواب. النقطة الثالثة الآن في الموضوع هذا، أنه إذا نام مضطجعا أو متكئا فقد زال وضوءه، انتقض وضوءه، وربما ما انتبه لذلك فيصلي بغير وضوء. أما لو نام أو نعس وهو ممكن مقعده من الأرض فهذا لا ينتقض وضوءه. لكن أنا بهمني قبل انتقاض وضوء أنك أنت
1: تنتبه،
2: لم تم لم ت لم تستفد من ثواب الجمعة شيئا كثواب ما أخذت، وثانيا لم تخرج من الجمعة بمعلومة دينية تستفيدها في دينك.
1: صحيح.
2: فطلعت على الفاضي.
1: نعم، الله يبارك فيك سماحة الدكتور على هذا التوجيه الكريم. السؤال الآخر يقول، يعني ما هي الحد المعين بعد بلوغ الابن، يعني الآن عمره 22 عام ابنه، يقول يعني هل إذا ارتكب مخالفة أو تصرف معين وهو لم يقصر في تربيته، فهل هو يعني يتحمل إثمه يعني؟
2: يعني أولا

0: حد معين مجبر أن يتابعه يعني.
1: يجب على الأب أن يأمر ولده وابنته كذلك إذا بلغت سن 7 مميزة بالعبادات، بالصلاة والحجاب والصدق وعدم الاختلاط، وذلك يجب تبدأ التربية من سن 7 ويستمر بذلك تربية وأمر من غير عنف ولا ضرب حتى سن 10. إذا بلغ 10 أجاز الإسلام له أن يضرب، لكن ضمن شروط كثيرة جدا، حتى لا ينتقدنا الآن المشاهدين المستمعين أن ضمن شروط كثيرة جدا ذكرها الإسلام تكاد تكون تلغي الضرب. فإذا بلغ الولد عندئذ انتهت دورك أيها الأب، وصار هو محاسب على تصرفاته وأفعاله. إذا الأب مارس هذا الأمر من 7 إلى 14 غالبا، يعني بين 7 و14 غالبا، هم يعني بعد 14 غالبا يبلغ الذكور والإناث. إذا هاي 7 سنوات أنت قمت بواجبك وعملت ما هو المطلوب منك، فعندئذ لا تحاسب على ما فعله ولدك بعد ذلك. لكن إن قصرت فأنت محاسب. إذا كنت مقصر ولا أنت تركت الولد وذشرته على 22 إلا ابنك طلع عاق وعاصي وكذا ونسي، قلت أنا أما فعندئذ لا. أما إذا أنا أديت كل ما وجب علي في سن 7 8 9 10 11 إلى أن بلغ، بعدين بقول يا ابني أنت بلغت الآن، أنت محاسب على أفعالك، دير بالك. ويكون دور الأب الآن فقط دور توجيهي، دور وعظي، دور بالنصيحة، ما لك سلطة عليه. الآن السلطة الوحيدة هي سلطة الأمر بالمعروف وسلطة النهي عن المنكر، وينبغي أن تكون بالحسنة، لأنه مرات إذا إحنا بنشد على أولادنا بالأمر بالمعروف ونكر ربما بتنقلب الأمر إلى عكسها، ينبغي ما يطلع الولد يهج من الدار ويصير أكثر شراسة. فأنت أيها الأب تراعي الآن حسب ما سمعنا أنه الأب ما قصر، بنقول أنت ما قصرت في تربية ابنك، عندنا الآن هو محاسب نفسه. وإذا لا قدر الله أنت ما قصرت في التربية، ابنك طلع عاق وعاصي، فلا تبتئس. فابن سيدنا نوح كان كذلك، وابن سيدنا لوط، يعني الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلاب من الموحدين عصا، ويخرج من أصلاب العصا موحدين. لكن كما ذكرنا المطلوب منك أيها الأب أيها الولي أن ترعى ولدك في الصغر، فإذا كبر بعد ذلك وأنت لم تقصر في رعايته لا تبتئس، قل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويبقى لك النصح والدعاء له في ظهر الغيب أن يرده الله تبارك وتعالى إلى طريق الخير والصواب.
0: بارك الله فيكم سمحت الدكتور. السؤال الآخر يقول: هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها زكاة مالها ثم هو يقوم بالإنفاق عليها من هذا المال؟
1: يعني العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون علاقة ود وعلاقة تفاهم. يعني لو كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، من قوة الله لا تحملي زوجك منة الزكاة، يعني أنا ما تعطيه مش من الزكاة، هذا الأفضل والأولى. طالما أنت غنية والله منعم مفضل عليك، ساهمي مع زوجك في مصروف البيت ولا تحملي منة الزكاة. أما لو أنا أرادت، نعم يجوز لها، يجوز ولها أن تعطي زوجها من زكاة المال، ويجوز للزوج أن يعود ويصرف عليها، ما في مشكلة. من حيث المبدأ الشرعي، لكن نقول إحنا الأدب والذوق بين الأزواج أنه أنت يا زوجي ما بخلي زوجي
0: يحتاج زكاة
1: أمتن عليه وحمله جميل، أنا بعطيك زكاة ما حتى تنفق عليه، لا أنا بادري بذلك كهبة وكهدية منك لزوجك أفضل من الزكاة.
0: نعم بارك الله فيكم سماحة الدكتور. مجموعة أخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: تفضلي. عليكم السلام
2: دكتور،
0: حياكم الله.
2: في عندي 3 أسئلة تقريبا
0: باختصار إذا سمحتي عشان الوقت البرنامج أشرف على انتهاء. نعم.
2: هل الإعادة أو ذكر العبارة 3 مرات في الآيات اللي بنقرأهم في الصلاة، إذا عشتها مرة مرتين ثلاثة، يعني قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين 3 مرات، هل يجوز؟
1: لماذا؟ ليش بتفعلي ذلك؟
2: يعني مرات بجيبش مثلا التجويد مضبوط، فأنا بذكرها وبعيدها مرة تانية أضبطها، يصير؟
0: طبعا. نعم. السؤال الثاني؟
2: الثاني السرحان في الصلاة، فأنا بخربت بعدد الركعات كثير، يعني كأنه العمل تقدم بي.
0: الله يعطيك الصحة. نعم.
2: الله.

0: يرد عليك. ثالث شيء بدي توجيه من حضراتكم للمسلمين في إعطاء الورثة للنساء، لأن أكثر النساء مش في هذا البلد أو في كثير من البلدان إنه ما بياخذ ورثتهم، وبصير المتوفى مثلا 20 30 للأب 30 سنة وأكثر، وهم ما بياخذوش حقهم، وإذا طالبوا بيزعلوا منهم، وإذا ما عندهم هذيك الورثة، يعني مثلا هالبيت ساكنين فيه إخواتها، شو تعمل في هالحالة؟ تنسى ولا شو؟ والله يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك وربنا يصلح الحال، حياكم الله.
0: تسلم تسلم،
1: نعم
0: الله معك.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
2: أخوي أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
2: طلعت معي واحدة من جنوب أفريقيا أجنبية، بس بتكسر بالعرب. فتقنعني طول الطريق إني أنا أروح على ديانتهم. فأنا فهمت عليها شو اللي بتحكيه، بس بالأخير قبل ما تنزل أعطتني كتاب ديانتهم وحطته بالسيارة ونزلت، فأنا مش عارف أروح فيه بين أو شو أساوي شو أعمل. وسلامتك.
1: الله يسلمك، تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي. سؤال أخير. نعم سؤال أخير، لأن الوقت يقترب من الانتهاء. تفضل أخي الكريم، تفضل. فتاوى.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا سؤالين إذا سمحت. رياض،
1: بشكل سريع وإذا بيكون سؤال أحسن عشان ما في وقت نجيب عليهم. تفضل.
3: قطرة الأنف أنا مضطر أستخدمها، مضطر يعني ما بقدرش ما أستخدمهاش في الصيام.
1: نعم. السؤال الآخر
3: يعني مش راح أقدر أصوم من غيرها يعني.
1: تمام.
3: السؤال الثاني هو بس إنه يعني بظني بالليل أذكر وأصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بس بنسى حالي بدخن، ما أحس حالي غلطان هيك.
1: نعم تسمع التوجيه ولا يهمك. حياكم الله. سمعت دكتور السؤال، تكرار بعض الآيات أثناء الصلاة كالحمد لله رب العالمين، وقالت هي أحيان قد يعني مشان التجويد أو أحكام التجويد أو
4: يعني عشان تكون
1: القراءة.
4: هذا وسوسة.
1: وسوسة،
4: لأنه هي السؤال الثاني بأكد ذلك أنها بتصرح بالصلاة، هذا يكون وسوسة. فأنا بقول لا تكرري لا تكرري الآيات، لأنه هذا في الأغلب أنها وسوسة وليست حقيقة. أنت لا أخطأتي ولا صار إشي معك. فأنا بنصح مثل هاي الأخت هاي تحديدا السائلة وليس لغيرها، لا تكرري هذه الآيات.
1: والسرحان مرتبط
4: نفس الشيء بالسرحان، لا تكرر لا تعيدي. يعني السرحان بقول له والله ثلاث ولا أربعة دائما تعتبرهم أربعة، سجدتين ولا سجدة تعتبرهم سجدتين، دائما تبني على الأكثر.
1: نعم.
4: هاي الأخت تحديدا التي تسمعنا لا تكرر الآيات ولا تبني على الأقل، وإنما تبني على الأكثر، لأنه في الأغلب إنه هذا وساوس وليست حقيقة.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر وهو سؤال واسع وكبير ومتكرر، توجيه حول من يعني يحرم أخته أو النساء من الميراث، وتقول يعني تحديدا ان انا يسكن في البيت، يعني ماذا تفعل؟
4: هو سبحان الله يعني انا بقول مجتمعنا الاردني الحمد لله صار مجتمع متدين.
1: صحيح.
4: الحرمان من الميراث شبه اختفى عندنا.
1: نعم.
4: بقي عندنا بعض الاشياء التي يتساهل فيها الناس، عاده البيت. هي عاده الاب بيكون تارك بيت عماره فيها اربع شقق والاولاد ساكنين فيها. البنات بيستحوا يقولوا لاخوانهم
1: اطلعوا،
4: وبيستحوا يقولوا بيعوا واعطونا حصتنا، وبيستحوا يقولوا اعطونا اجره. هذا الحياء لا يمنعكم، انتوا روحوا اتفقوا مع اخوانكم، اما ان يشتري الموجودون في البيت يشتروا الحصص.
1: نعم.
4: ويضمنوها بالذمه ويسدوكوا اياها ولو على التراخي، يعني تعالي عمي انا قديش بطلع لي عندك. يعني عاده مثل هاي البيوت ما بطلعش، بحسب ما ذكرت الاخت ربما يكون مبالغ قريبه، بطلع على 1000 2000 ليره من كل اخ مثلا. تعال يا اخوي بدي منك 1000 او 2000 بدك، هاي ثبتهم وسدني اياهم بالاقساط
1: وانتوا ساكنين بيوت،
4: وخليكم واشتروا البيت لكم.
1: نعم.
4: او ادفعوا لنا اجره، ادفعوا لنا أجرة. أو أنه في بعض النساء تستحي بتطلب، طبعا ما انتبهوا الإخوة أنه إذا خواتهم استحوا حياء وخجلا يطالبوهم فهم ساكنين حرام، هم الآن بيرتكبوا حرام. هذا ينبغي أن يتفق، إما أن يشتري الإخوة الذكور الموجودين يشتروا من خواتهم.
1: نعم.
4: وبالأقساط ويتسامحوا ما بينهم على الأقساط ويتسامحوا في وقتهم على السعر، وإما أن يأخذوا أجرة إلى حين يتم البيع.
1: نعم.
4: مثلا
1: بارك الله فيكم. ماذا يفعل أخي الكريم سائق التاكسي الذي معه كتاب لإحدى
4: ما يقرأ فيه
1: الأخرى
4: ولا يفتحه؟ يعني يسلمه لأقرب جهة علمية أو بحثية، يسلمه لمكتب مكاتب الجامعات أو لمكتبة ذاك، أو أما ما يقرأ فيه.
1: نعم.
4: يعني لا يقرأ فيه أبدا ولا يعطيه لأي مسلم آخر.
1: نعم. السؤال قبل الأخير، يضطر إلى استخدام قطرة الأنف بشكل يومي
4: إذا كان مضطرا لها بشكل يومي
1: يعني
4: ولا
1: يعني
4: يستطيع أن يصوم ولا في أي وقت من أوقات لا صيفا ولا شتاء إلا واستخدم هذه القطرة يوميا، بنقول له كالتالي.

0: بتصوم، بتستخدمها إذا احتجت عند احتياج، وأخرج عن كل يوم مقدار دينار، عن كل يوم فدية حتى تكون أخذنا بالأحوط. فإذا غير مفطرة على قول بعض الفقهاء، وإذا قلنا مفطرة على فقهاء الشافعية، بيكون طلعت أنت إيش؟ أنت ما عليك صيام أصلا، عليك إيش؟ فدية. فأنت صوم واستعملها وطلع فدية جمعا بين جميع الأقوال،
1: نعم السؤال،
0: وأخذا بالأحوط من جميع الجهات.
1: نعم السؤال الأخير، هل يؤثر التدخين على الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه
0: هو
1: وسلم؟
0: ما بيأثر،
1: ما بيأثر.
0: لكن لا يليق بالذاكر أن يذكر بلسانه
1: نعم
0: اسم الله واسم النبي
1: صلى
0: ثم
1: الله عليه وسلم.
0: يستخدم هذه النبتة الخبيثة ويضعها في اللسان.
1: صحيح.
0: هذا الفم واللسان طهرته. أنت حينما تذكر الله وتذكر سيدنا الرسول أنت
1: صلى الله
0: تطهر
1: عليه
0: الفم،
1: وسلم.
0: فلا يليق
1: نعم.
0: إن والله هذا الفم اللي بذكر الله ونفس الوقت عم بإيش؟ عم
1: بداخل.
0: تأخذ. لكن لا يمنعنك الدخان من الذكر.
1: ويقول أحيانا أنسى يعني،
0: لا
1: لكن
0: يمنعنك، مش
1: لا
0: تقول والله الآن
1: يمنع.
0: الشيء، لا ظلك أذكر حتى لو
1: حتى
0: بتدخن،
1: نعم
0: لكن أنت حاول قدر الإمكان عند الذكر لا تدخن.
1: يتجنب. نعم
0: نعم.
1: كل الشكر والتقدير إلى سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة على تفضلكم بالإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم سيدي.
0: شكرا لكم، بارك الله
1: شكرا
0: فيكم سيدي،
1: بارك الله في وجودكم أصحاب السماح والفضيلة.
0: بارك فيكم إن شاء الله،
1: بارك الله فيكم. وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. أيضا أشكر زملائي فريق العمل، عمر الكركي، شادي الزيادين، أمان الكعابني، داء الرمامنة، الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن المطمئن في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزم الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزم الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزم الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 39

0: أربعة أربعة أربعة. تقبل الله منكم.
1: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
8: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول

الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. كيف بي؟

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.

0: داود. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يا ربنا تفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، أحييكم من جديد في برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقتنا هي تباعا لحلقة سابقة عن التوكل على الله سبحانه وتعالى وما أحوجنا إلى هذا الأمر، ونتابع مع قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن الإنسان يعتمد على الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو حي لا يموت، وفي ذلك دلالة وإشارة في الآية الكريمة: وتوكل على الحي الذي لا يموت. معناه كل ما سوى الله سيأتي يوم لا حي إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان توكل على المال، ربما المال يخذل الإنسان في وقت، ربما يخسر كل ماله في ساعة. إذا توكل على صحة الإنسان، على قوته وبدنه، هذا البدن القوي اللي الإنسان يحمل فيه الأثقال ويعمل ويجتهد ويكابد في الليل والنهار، والإنسان يمشي ويركض في الدنيا، هذا الجسد كله يعني يأتي يوم ربما الإنسان لا يستطيع أن يرفع كوبا من الماء إلى فمه. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، يعني أرذل العمر منكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. والعلم اللي يقتبسه الإنسان ولو كان أعلم أهل الأرض، ربنا يقول: منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. يعني ربما الإنسان يفقد حواسه ويكون عنده التفكير والذاكرة، يفقد منها أشياء، يعني مهما كان هذا الإنسان قوي وعنده عبقرية وتوصل إلى العلوم والاختراعات، يبقى أنه إنسان وضعيف ومخلوق، والمخلوق بحاجة إلى الخالق، المخلوق بحاجة إلى الخالق. الخالق غني عنا ونحن فقراء، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فنحن الفقراء، الفقير لا ينضم إلى الفقير ويعمل مع الفقير، لكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا قال الله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض، يعني ما غاب عنا لا يغيب عن ربنا، نحن يغيب عنا ولكن عن ربنا لا يغيب شيء. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، هذه آية مريحة، يعني الإنسان عندما يستشعر هذه المعاني العظيمة والدلالات الكريمة من الآيات وما تعطي من معاني وهذه الشواهد الجميلة، تريح الإنسان في الدنيا وتجعله بيقين على الله سبحانه وتعالى أنه: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك. بصير عندك يقين ومرتاح، أنت بتعمل اللي عليك والنتائج عند رب العالمين. وهذا أمر جميل جدا وقوي جدا في إيمان المؤمن وفي عمل المؤمن.

مؤمن وفي نهج هذا المؤمن. ولله غيب السماوات والأرض، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. والدرس اللي تعلمناه من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم دروس، لما جاءه جبريل يسأله وعن الساعة آخر سؤال، أو بدأ فيه بالإيمان وقبلها بدأ فيه بالإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان ثم عن الساعة وعلاماتها، وبالآخر قال ما المسؤول بأعلم من السائل. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. حتى الملائكة قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالإنسان لا يركن على علمه، العلم شيء جميل جدا، وأول آيات نزلت في العلم، ولكن هذا العلم يقودك إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وإنك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتأخذ بالأسباب، عندها تنجح بالحياة. أما الإنسان إذا تفوق بالعلوم شوف حاله، يقول لك يبطل حتى بسم الله الرحمن الرحيم بيستغني عنها، وممكن يكتب كتاب من مئات الصفحات ولا يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى، ولم يذكر يرد فيه الله جل جلاله، لا يستشهد بآية لا يستشهد بحديث. يعني هو هذه العبقرية اللي أنت تتحرك فيها والعقل والفكر اللي وصلت له أنت، هذا من خلق رب العالمين، هاي نعمة من ربنا. وأنت الآن في قوة سيأتيك يوم تضعف فيه، ولا تعرف ابنك ولا تعرف زوجتك ولا تعرف أولادك، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لذلك لما جاءت الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت، معناه كل ما سوى الله يموت، ولكن الله حي لا يموت. وهنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، كل الدنيا، كل اللي بتحرك، كل اللي يقف الآن، كل هذه الحياة بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن ما يجلس الإنسان يقول ما دام الكل بيد ربنا نجلس وخلص وننتظر النتائج، لا، أنت مطلوب منك تتحرك وتسعى وتمشي وتأكل من رزق ربنا، فامشوا في مناكبها، معنى تحرك مشي، وكلوا من رزقه. فالمنكب منكب الأرض، والرزق ورزق الله سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب منك الحركة حتى يأتيك الرزق. إذن نأخذ بالأسباب، وهذا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، صح، يقين عندنا على ذلك. فاعبده، الآية فاعبده، يعني لا تعبد غيره، فاعبده وتوكل عليه. إذن التوكل ما بيجي من إنسان يقول لك خلص من هون رايح بده يصير يتوكل على رب العالمين، وهو يقينه بالداخل هو يعلم أنه في عنده ضعف باليقين وضعف في الأعمال وقاطع للأرحام يأكل الحرام، ما بيقدر يتوكل على ربنا. هو يعني داخليا عارف حاله أنه ضعيف، والإنسان بيعرف أنه إذا متى يتوكل على الله سبحانه وتعالى، لما يأخذ بالأسباب يكون عنده إيمان أيضا ويقين بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة ذات الرقاع، وهي الغزوة كانت شديدة على الصحابة رضوان الله عليهم، حتى لفوا أرجلهم بالخرق، فسميت ذات الرقاع لأنه مشوا مسافة طويلة والأحذية ربما اهترت وتصدعت، وفي أماكن وعرة جدا، فالدم تشققت أرجل الصحابة هم يمشوا عليها غزوة ذات الرقاع، ولفوا الخرق على أرجلهم حتى يوقفوا الدم اللي بنزل من أصابع رجليهم ومن أقدامهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. في هذه الغزوة عند القائلة يعني الظهيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جلس تحت شجرة وربما يعني استراح وعلق سيفه على الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت هذه الشجرة. وإذ بأعرابي، وقيل واحد من المشركين بتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وخلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وحده والصحابة في أيضا مستريحين في مكان آخر لكن قرب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ماخذ موقع آخر تحت شجرة. وإذ بواحد بتبع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد علق سيفه على الشجرة، فهذا سحب السيف المشرك

وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي جالس أو مضطجع، وذاك الرجل واقف وبيده سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، من يمنعك مني الآن؟ أنت شايف واحد عدو البندقية بإيده وأنت أمامه وكبسة بقتلك عزناد مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف عند رأسه واحد مشرك معتدي وبده يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم صار وحده، جاءه: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله. وفي رواية: الله الله الله. شوف كيف الإيمان، هون الإيمان بيسعف الإنسان، هون الإيمان يظهر ويتجلى به الإنسان. ما ظنك باثنين الله ثالثهما في الغار؟ ما ظنك باثنين، اعتقادك باثنين الله ثالثهما؟ وهنا: ما يمنعك مني الآن، أو من يمنعك مني الآن؟ فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: الله الله الله. فيرتجف المشرك ويسقط السيف من يده، يسقط، يقع السيف، فيحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له للمشرك: من يمنعك مني الآن؟ لماذا الآن لم يقل هذا المشرك الله الله الله؟ طب لو كانت هي قضية معرفة كلمة السر لقالها، لكن هو يعلم أنه لو قال الله في هذا الموطن هو بحارب دين ربنا وبحارب شرع ربنا، فكيف يقول الله؟ إذن عنده يقين أنه الله ما رح ينقذه من هذا الموقف، لكن أخذ يتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، كن خير آخر لهذا السيف. يعني ما قال الله الله الله وتعلم الدرس من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم يقينا أن الله لن ينصره وأنه في طريقه لمحاربة الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب ونحى اتجاه آخر، وهو الآن أنه: يا محمد، كن خير آخر لهذا السيف، كن خير آخر لهذا السيف. النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، يقول له: تؤمن يعني تسلم؟ قال: لا. لاحظ أنت واحد يعني همه أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ما استطاع أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي الآن يتمكن من هذا الشخص اللي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعرض عليه الإسلام. هذه هي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا هو الخلق الكريم اللي ربنا أثنى عليه في القرآن العظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فواحد أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من ذلك، والنبي يعرض عليه الآن الإسلام، وليس ذلك فقط، فالرجل أبى أن يسلم، ما بده يسلم. برضو الرسول ما أكرهه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغي. فقال له: يعني كيف أنا بدي أتركك الآن؟ أنت جئت لتقتلني، المعنى يعني، وأنا قادر على قتلك وعرضت عليك الإسلام، هذا المعنى، عرض عليك الإسلام وأبيت، فأنا مقابل إيش أتركك؟ قال: يا محمد، أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، لا بدي أقاتلك أنا ولا أكون مع قوم يقاتلونك. إذن حصلنا على نتائج طيبة الآن لحد الآن، ولكن النور يقذف في قلب هذا الإنسان، فلما يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى قومه يقول: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس. هذا هو الدين، إنه كيف الإنسان العدو ينقلب صاحب من عظم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عظم أخلاق الدين، عظم أخلاق المؤمنين، والتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله أوصل هذا الرجل أيضا إلى الحقيقة.

هذه الحقيقة اللي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه ما استطاع يقتل النبي والسيف بيده، وارتجع الأمر عليه ووقع السيف من يده وحمله رسول الله، وثم عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل أنك ما تقاتل النبي ولا تكون مع قوم يقاتلونك، ثم يذهب إلى قومه الآن طائعا وليس مكرها: يا قوم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند رسول الله. فالروايات تقول أنه أسلم وأسلم قومه. هذا كله شاهد أنه النبي لما قال الله الله الله كان اعتماد النبي على ربه. ما دام أنت خارج في سبيل الله وفي طاعة الله وفي رضوان الله، والصحابة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع، لأنه لفوا على أرجلهم الخرق من التي أتيحت في زمنهم، وشدة التعب والجهد اللي بذلوه والدماء اللي نزفت منها أرجلهم بالأماكن الوعرة وهم ذاهبون إلى هذه الغزوة، ونعالهم قد اهترت، سميت ذات الرقاع. فحدثت حادثة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها لما انتهت هذه الواقعة والحادثة، يعني ما أتى الصحابة وأرادوا أن ينتقموا ويقتلوا الذي أراد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلموا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم وحلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكرم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه دروس نستفيد منها دائما، إنه الإنسان لما يكون مع ربنا يكون يقينه مع الله سبحانه وتعالى دائما، أي نتيجة تحصل عليها أنت بتكون مرتاح البال. لكن إذا قصرت في أي جهد أنت بذلته والنتائج جاءت غير مرضي عنها، أنت رايح تلوم نفسك. فهذا معنى التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا مرض مريض نأخذه للمستشفى، منعرضه على الطبيب، هذا أخذ بالأسباب. فإذا ربنا شافه نقول انتقل من قدر المرض إلى قدر الشفاء، وأخذنا بالأسباب والحمد لله. وإذا ما شفي هذا المريض ومثلا نزلت مصيبة الموت، نسأل الله العفو والعافية للجميع، هنا أنت تقول الحمد لله اللي إحنا يعني خرجنا من خطية هذا الإنسان. لكن لو مات في البيت، وممكن يموت في البيت الإنسان، وإحنا قادرين أن نسعف هذا الإنسان ونأخذه للمستشفى وننقله من قدر المرض إلى قدر الشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى ومعية الله سبحانه وتعالى، الآن نحن أي نتيجة نحصل عليها نكون مرتاحون. لكن إذا قصر الإنسان في شيء يلوم نفسه، فالإنسان هو القائد لنفسه. ولذلك عملية التوكل على الله سبحانه وتعالى تجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح. الجوارح يعني الجسد جارحة، والقلب هو داخل الإنسان. فإذا كان يقينك قوي وإيمانك قوي وأخذت بالأسباب، النتائج اللي تأتي فيما بعد تباعا مرضي عنها بالنسبة إليك، وربنا سبحانه وتعالى راضي عنك، أخذت بالأسباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه موحى إليه وأنه حبيب الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى معه ومؤيد له، إلا أنه كان في كل أمر يريد أن يقوم به يأخذ بالأسباب، حتى يبقى ذلك درسا لنا في المستقبل. كثير من الناس الآن يصاب بالفقر، ممكن يكون تقصير من هذا الشخص إنه ما بده يشتغل، ما بده يعمل، مركن ويقول لك تقعد بكفيني، أو أنا ما بدي أعمل بدي أجلس في البيت والرزق على الله سبحانه وتعالى. هذا خطأ فادع قوي جدا ينشر الفقر بين الناس، وهذا مفهوم عكسي للإسلام وللدين. لابد أن تأخذ بالأسباب وتمشي وتتوكل على رب العالمين وتطلب الرزق من أي مكان تحصل عليه، لكن أن يعني يكون هذا المكان متاحا ومباحا لك ليس بالحرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ذلولا إيش يعني؟ يعني ذللها. الأرض فيها الجبل وفيها السهل، فيها الصخر اللي بتبني عليه وفيها التراب اللي بتزرع فيه، فيها النهر العذب اللي تشرب منه، وفيها البحر اللي بتسافر عليه. فجعل الأرض ذلولا يعني منقادة لهذا الإنسان، تحت تصرف هذا الإنسان، فيها نفط وفيها خيرات حسان هذه الأرض، وفيها بترول وفيها حديد وفيها ذهب فيها نحاس وفيها معادن ومنها نصنع

0: منها نأكل، ولكن هذا كله من رب العالمين. أنت هذا اللي وصلنا له اليوم بالعلم واستعمال الأرض وما فيها من خيرات هو أخذ بالأسباب، لكن لا ننسى أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى في الأخذ بالأسباب، ونشكر الله على هذه النعم التي أتاح الله لنا في الدنيا، ونحصل على بركة الدنيا وخير الآخرة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوة الكرام إلى البرنامج الأسبوعي الدين والحياة مع الدكتور غالب الزعارير، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: كل عظامي بتوجعني.
8: هاي وصفة طبية وسلامتك.
7: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
7: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 0378 1010 25.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
10: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
11: كيف بيت؟

0: مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم

0: بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

0: حياتي وأفضي بما عن كل خلق.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا.

وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.

منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

لكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد

وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة

مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

رب أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي

0: أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
0: هاتف رقم 037-1010-25.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
8: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
8: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة.

0: 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. انتهينا من زكاة المال وبدأنا بزكاة الأبدان ألا وهي صدقات الفطر، فقال رحمه الله تعالى: فصل. زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه يطلب من مسلم بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. وأصلها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على المسلمين، وبالتالي هذه واجبة وهي مال في ذمة الأغنياء لصالح الفقراء، وهي أيضا واجبة على الفقير لأنها زكاة بدن وليست زكاة مال، حتى يعني تكون طهرة له فيما عرض له في صيامه من الشوال. طيب، متى تجب؟ بغروب شمس اللي هو آخر يوم في رمضان وليلة العيد، أو قبل طلوع فجر ليلة العيد. فمن رزقه الله مولودا قبل فجر ليلة العيد فيخرج صدقة الفطر عنه. طيب، فإن رزق الولد بعد فجر ليلة العيد فلا يجب. نحن لا نتكلم في مقام الإحسان، نتكلم في مقاطع الوجوب، وبالتالي لا يجب. الآن هذا العامي أو هذا الإنسان الفقير وجد عنده ما يفيض على حاجته يوم العيد، هذا الذي يفيض يخرجه زكاة، وهي من الأقوات من عيش البلد وليس من عيش الشخص. يعني ممكن واحد في بلد غالب قوت البلد القمح وهو غالب قوته الأرز، لا، أنت بتطلعها من غالب قوت البلد وليس من غالب قوتك أنت. وطبعا لابد لها من الأقوات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صاع من شعير وصاع من أقط. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صاع من تمر وصاع من شعير وصاع من أقط، إنما ينبه على الأقوات. وهذا استنتاج الفقهاء، إما أن يخرجها من الأقوات على المذاهب الثلاثة أو نقدا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أسوة بعمل الصحابة وأبي إسحاق السبيعي عنهم في العراق. فبالتالي مذهب أبي حنيفة الإخراج نقدا يجزئ، مذهب الجمهور الإخراج يكون من الأعيان، وهناك تجد بعض الأقوال على خلاف المعتمد أنها تجزئ نقدا، ولكن هذه مذاهب كما قلت، هناك يسر وهناك عزيمة وهناك اختيار. فنحن لسنا هنا رجال دين يصدرون في موارد الظن بالقطع أو في موارد القطع بالظن، لا نقطع في موارد الظن ولا نظن في موارد القطع. فهذا اجتهاد معتبر من السادة الحنفية، ومن أنكره من بعض المتعصبة الذين يبطلون الأقوال المعتبرة. التعصب هو إبطال القول المعتبر ليس الاتباع. يعني هناك من الناس من لا يميز بين اتباع مذهب، هذا مطلوب، بين التعصب الذي هو أن تقول عن المذهب الآخر باطل. وبالتالي التعصب موجود في بعض الدعاة أنهم يبطلون صدقة الفطر نقدا ويصدرون عن المنابر ويقولون الناس من أخرجها نقدا فعليه أن يعود وأن يخرجها يعني عينا من شعير أو ما إلى ذلك.

ذلك، وهذا هو عين التعصب بإبطال مذاهب معتمدة معتبرة عند الأمة. وبالتالي في وقت لا يميز الناس بين الاتباع والتعصب، نحن نميز هنا بين الاتباع والتعصب. إذن هي من الأقوات. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر الأرز وما ذكر اللحم، طيب مع أنه هذه أقوات، ما ذكر الأقوات من القطاني كالترمس والعدس والفول والحمص. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذه النصوص أئمة الدين، لا يخاطب العوام. أئمة الدين يعرفون ما يعرف بدلالة التنبيه. دلالة التنبيه أنك تذكر شيئا وتريد مثل ذلك الشيء، كل ما كان مثل ذلك الشيء تريد مثله. فلذلك هنا يتكلم عن موضوع دلالة التنبيه. طيب الأرز غير مذكور، اللحم غير مذكور، الفول الحمص غير مذكور، إنما نبه على الأقوات، إنما نبه على إيه؟ الأقوات. ليس فيها يعني هناك طعام كالخضروات، طب لو أخرجنا خضروات لا تجزئ. طيب لماذا أخرجتم الأرز وأجزأ بينما الخضروات لم تجزئ؟ لأن الفقهاء يعلمون أن قصد الشارع هنا الكفاية، والكفاية تحصر بالقوت الذي يقيم الجسد. الفراولة ما بتقيم الجسد، التفاح والموز ما بيقيموا الجسد. يعني أنت بدك عامل يعمل، بتجيب له على الفطور حمص وفول وبتجيب له خبز، بعطيك أحسن شغل. طب حط له فراولة وخيار ما بيقوم. إذن بتكلم عن الأقوات الشريعة، وبالتالي هؤلاء الأئمة المتصرفون في أدلة الشريعة وفي عللها هم أعلم بما يقولون، ولسنا بحاجة إلى رؤى معاصرة في إعادة تفسير النص بأن يقال بأن من أخرجها نقدا فعليه أن يعود. انتهى هذا الزمن، انتهى عصر الدعاء، علينا أن نظهر عصر أئمة الدين كيف يصدرون في مثل هذه المسائل. الآن هذا الذي أنكر إخراجها نقدا زعم أنه إذا صلى العيد فقد سقط الوجوب لصدقة الفطر. طب كيف سقط الوجوب؟ هذا حق مالي للفقراء، يعني في مدة زمنية للحقوق المالية وتسقط. من أين أتيت بهذا الأصل؟ ولا أغراك فمن أخرجها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات؟ بالتأكيد أنك ذهبت مع هذا النص، هذا المذهب، فنقضت بالمتشابه أصلا محكما، وهو أن حقوق العباد المالية لا تسقط بحال ولا تسقط بالتقادم، فأسقطت أصلا بمتشابه وأسقطت محكما بالمتشابهات. وهذا يفسر لنا إشكالات معرفية دينية معاصرة في هذه الطريقة التي يعني يتعلم بها بعض الناس أنهم يعني يتكلمون في أحكام الشريعة بما يبدو لهم، ويجعلون خيالاتهم على نصوص الدين، ثم يقولون لمن يخالفهم أنه قد رد على الله ورسوله، ولكنهم هم عبارة عن عوام لا قيمة لأقوالهم أمام أئمة الدين، وليسوا أصلا بأكفاء لأئمة الدين، إنما هم يحاولون أن يفسروا النص تفسيرا نفسيا لهم. لذلك قال هنا ولا تسقط بمضي زمنها. ما في عندي حق مالي يسقط بالتقادم؟ طيب وليش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنما هي صدقة من الصدقات؟ هذا يسمى في التعبير بالقصد التابع. يعني أنا أردت أن أؤكد لك، يعني إذا ما جئتني بالمال اليوم أنا لا أريده، أنا أطلب منك ديني اليوم. طيب واحد قلت له أنا لا، إذا لم تأتني اليوم أنا لا أريد المال، فذهب ونزل شكر جزيل، قال جزاه الله خيرا وقال لي أنني لا أريد المال، وإذا كان وأنا أحببت أن أؤجل إلى اليوم التالي حتى يسقط ديني. طب هو قالك من باب التأكيد على أن تأتي به الآن، فقلبته وجعلته إلى وقت آخر، فأسقطت الواجب بهذه الحيل الربوية. فقال إنما هي صدقة من الصدقات من باب دلالة التحذير، من باب أنها نقصت منفعتها، كان ينبغي أن تصل في وقتها حتى يستفيد منها في يومه، فإذا أخرتها عن وقت الصلاة فاتت المنافع. أنت فهمت أنها سقطت دين من ذمة الدائم من ذمة المدين. لذلك يعني هذه الإشكالات. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم سماها صدقة الفطر، والفطر متى؟ يوم العيد. صدقة الفطر تعليل

مشتق الفطر. طيب متى وقتها؟ يوم العيد، بناء على المشتق اللغوي في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم صدقات الفطر، بناء على المشتق. طيب انت لو نظرت في النص بيقول لك انه حتى الاداء يمتد الى الغروب لانه بيقول الفطر، لذلك المالكية ما كان الى الغروب فهو مكروه مع انه وقت اداء، بعد الغروب بصير قضاء لأن الرسول قال صدقة الفطر. طب أنت يا من هدمتها أقلقت العالم بأنها شعير ومن أخرجها دنانير فتدعو عليه بالول والثبور وعظائم الأمور، مع أنه هناك خلاف معتبر ودوائر الإفتاء قالت بأنه يجوز إخراجها نقدا وقد يكون هذا أيسر وأفضل. هذا ليس رأيا، ليس أنه والله أنت الله أعلم بالحق. من قال لك أنه هذا ليس من علم الكتاب والسنة؟ أنت الذي عندك إشكال مفاهيمي في ما هي السنة وما هي علم الأحكام وما هو القياس، فلديك إشكال مع أئمة الدين بسبب رؤية الجماعة لتفسير النص، فبالتالي أنت مصادم دائما لرؤية أئمة الدين في السلف، وكان أولى بك أن تكون متبعا للسلف ولا أن تخرج عن أقوالهم. فقد قال منهم من قال بجواز إخراجها نقدا ومنهم من قال بإخراجها عينا، فهذان قولان، فلا يجوز لك أن تحول المعروف إلى منكر، فأنت تنكر المعروف، وهذا من عجائب هذا الزمان الذي نحن فيه. إذن الفطر في النص أمامك، كلمة الفطر يعني يوم الفطر، يعني الفطر صدقة الفطر، يعني صدقة اليوم، يعني النبي بيّن عليه الصلاة والسلام وقتها أنها في اليوم. أنت بعد صلاة العيد أسقطت وجوبها المنصوص عليه بيوم الفطر. انظر إلى المجتهد كيف يفكر، قال إلى الغروب أداء مع الكراهة لأن الرسول قال الفطر واليوم كله فطر ويحرم الصوم في كل اليوم. انظر إلى هذا كيف يتعلم الطالب الذي يدرس المذهب الفقهي، وكيف يمكن أن يبني علما مفيدا، لا أنه يخترع وهما ثم يضع هذا الوهم على النص ثم يتوهم أن هذا الوهم هو مراد رسول الله وأن الناس يردون على الله ورسوله، وبعد ذلك تقولي والله هذا مذهب ابن عمر. لا، هذا خيالك عن ابن عمر، هذا خيالك عن ابن عباس، أنت تضع خيالاتك. نحن أمام تفسير أئمة الدين في العصور والقرون الأولى الفاضلة مع تفسير معاصر، هذا التفسير المعاصر ليس هو مراد رسول الله، أنت تتوهم ذلك وتتوهم أن أئمة الدين خالفوا رسول الله، وأنك يا من جئت لم تضع لنا أصولك ولا قواعدك ولا رأيت عمل السلف ولا رأيت ما رآه الإمام أحمد بعينه ولا ما رآه الإمام أبو حنيفة بعينه، فبدأت مع طول الشقة هذه تتوهم أنك تفتي بناء على أن هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، الأمر ليس كذلك. أنت هنا وضعت كلاما ليس من الشريعة في شيء، ونقضت أصلا من أصول الشريعة. ما هو؟ أن الحقوق المالية لا تسقط بالتقادم، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم حقا ماليا وأنت أسقطته بالتقادم، وبالأمس كنت تغالي غلوا شديدا بإنكار قول الحنفية، واليوم تسقطها شعيرا ودنانيرا. تناقضات الفكر الديني المعاصر موجودة، ثم تخطب في الناس بعد ذلك أكثر الناس أخرجوها نقودا، قل لك والله الشيخ قال يوم والله يعني إحنا خافين على ديننا. لا لا، يعني هذا الكلام غير معتبر، هذا الكلام لا يفيد، هذا الكلام هو إنكار للمعروف، لأننا نقول بأن قول الحنفية معتبر، ولأننا كذلك نقول بأن قول الجمهور معتبر. أنت لست متكلما وناطقا باسم رسول الله، الأئمة المجتهدون قرروا هذين القولين على أنهما معتبران. ما تيجي تقول لواحد أنت أعلم أم رسول الله؟ هذا لا يعترض به على المسائل. طب الرسول الله قال قوت وقال ما، بس ما قال أرز، ما قال لحم، ما قال لوبيا وفول وحمص، هذا كله قياس. طب هذا قول من؟ فلذلك الإشكال عندما يتحول الفكر الديني إلى حالة رؤية خاصة وذاتية وكل عنده دليل.

وكل يتكلم بما شاء كيف شاء، ونخرج من التدين في الجماعة المذهب الفقهي إلى حالة من الرأي الفردي في التدين، فتزل قدم بعد ثبوتها، وبعد ذلك يصبح حشد الأتباع والجمهور أمام شعارات عامة، ما حدا قال عن حاله أنه ليس كتابا ولا سنة.

الدكتور وهذا أستاذ مساعد. والله الأستاذ المشارك لا يجوز له أن يصوت على ترقية أستاذ دكتور. والله هذا طبيب استشاري، هذا دونه في الرتبة. الكلمة للطبيب الاستشاري، هذه علوم، هذه علوم وليست طبقات من طبقات العرقية أو الطبقات التي هي مالية واقتصادية. وبالتالي عليك أن تنظر إلى علوم المسلمين، فتنظر إلى الفقه والأصول، وتستمع كيف أن الإمام مالك عندما يقال في المذهب صدقة الفطر، فمعنى ذلك أنها سميت صدقة الفطر لأنها في يوم الفطر. يوم الفطر يبدأ من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، ومعنى ذلك أن صدقة الفطر وقتها من طلوع الصبح إلى غروب الشمس أداء عند المالكية. طيب هذا الفقه هل تستطيع أن تعترض عليه؟ طيب الحق المالي هل يسقط بالتقادم؟ لقد أسقطت حقا ماليا للفقراء بالتقادم، بمعنى أنه إذا فات الوقت إذن سقط الواجب. هذا نتيجة رؤية معرفية في النص وليس اجتهادا فقهيا. لذلك نحن نقول، وفي ختام درس الزكاة، علينا في واقعنا الديني المعاصر أن نميز بين أمرين، أن نميز بين الاجتهاد الفقهي والرؤية الفكرية. الاجتهاد الفقهي عنده قواعد وأصول يحكم عليها، عندما يأتي المالكي ليناقش الشافعي فيقول الشافعية أنتم أصلكم كذا، وأنتم بهذا الأصل يلزمكم أن تقولوا كذا ولكنكم قلتم خلافه. قالوا لا، لدينا أصل آخر وبنيناه على أصل آخر راجع على هذا الأصل الذي أنت ذكرته. طب ما هو الأصل الذي تفسر به النص؟ ما هو الأصل الذي بناء عليه أبطلت قول الحنفية؟ هل الأئمة الأربعة، هل المذاهب الأربعة الذين قالوا إن هذه المذاهب جميعا معتبرة ومنجية عند الله عز وجل يرضون بما ذهبت إليه؟ إذن تكون المحجة البيضاء ليست قولا بعينه. ما تعدد الاجتهاد فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين، فقالوا إذا اتفقوا على قولين فلا يجوز إحداث قول ثالث، وإذا اتفقوا على قول واحد فلا يجوز إحداث قول ثاني. إذن المحجة البيضاء هي ما عليه مجموع الأمة، فما كان عليه مجموع الأمة أنني أمام قولين معتبرين، قول معتبر وهو إخراجها عينا ولك أن تفعل، فمن أنكر عليك فلا يجوز، وقول معتبر أيضا من أخرجها نقدا فلا يجوز الاعتراض عليه. طيب لما حدثت كورونا أنت أخرجتها عينا ولا ديجيت ماني على التلفون؟ حتى لا ذهب ولا نقد ولا ورق، عملت تحويل إلكتروني ديجيت ماني. طب أنت قبل قليل منكر وأقمت الدنيا ولم تقعدها، ثم ذهبت إلى أنك حولتها على الهاتف، لا شعير ولا دنانير ولا ورق ولا ذهب ولا فضة، لماذا سقطت هذا السقوط؟ بعد ذلك ستقول والله أنا يعني فعلت ذلك وهذا حصرا لهذا الوقت ولهذه الحالة ولذا. من قال لك حصرا؟ هذا الحصر في رأسك، عليك أن ترجع إلى أصول أئمة الدين وما قرره أئمة الدين فتتعلم منهم، فأنت لست في رتبة الاعتراض، أنت في رتبة السؤال. ونحن نميز بين من حقه السؤال الذي لا أصول له ولا قواعد ولا منهج رواية، أما الحنفية رضي الله عنهم والحنابلة والشافعية فلهم مبنى متكامل، فرع رواية وأصل وقاعدة، تستطيع أن تمر بالمبنى عندهم فتراه مبنى كاملا. لكنني أراك تتعامل مع كل حديث بالقطعة. والله طيب فإنما هي صدقة من الصدقات، وإنت قلت إنها شعير. طيب أنت ما طلعت شعير، إذا لا تجزئ، ورددت على الله ورسوله بلسانك، مثل ما قلت إنه والله غطاء الوجه واجب والمذاهب بقية الأربعة عندهم واجب، لكن المتأخرين خالفوا المتقدمين والمتقدمين

المتقدمين لم يعرف قول إمامه، وعملت عملية التفكيك هذه وأوجبت وجعلت كشف الوجه عريا وفجورا وفسوقا. خلاص. طيب الآن شو عندك الآن بلسانك؟ كنت تمنع المرأة أن تعود المحكمة وهي تسميها سافرة كاشفة الوجه، الآن أجزت الفسوق والسفور وأجزت ما كنت تقطع بتحريمه وتقول هو رأي المذاهب والإجماع. هذا التناقض هو الذي يبين أن الرؤى الفكرية في الدين لا تملك قواعد ولا تملك أصول، إنما هي تعمل بالقطعة، إنما هي تعمل بحسب اللحظة، فهم سجناء اللحظة، وبالتالي سيبقى فكرهم سجين اللحظة وأنه غير صالح لكل لحظة. ومن هنا نقول إن العلوم الإسلامية هي المعبرة عن حقيقة الشريعة وليست الرؤى الفكرية للدعاء الجدد. تريد أن تعرف الحقيقة، اسأل عن مذهب الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة أو المالكية، ستجد علما. تضرب على جوجل سيخرج لك المضطربون المختلفون، وفي كومة القش هذه ربما تجد إبرة الحقيقة وربما إبرة الحقيقة ليست موجودة. فلذلك نؤكد لك على أن هذه الشريعة شريعة مطهرة متسقة مستمرة، لا يوجد فيها تناقضات داخلية، لا يوجد فيها خلع ولادة كما يحصل مع الدعاة المتساقطين إلا من رحم الله تعالى، إنما هي معبرة عن طمأنينة التدين، معبرة عن استقرار الحقيقة، معبرة عن كيف يكون المجتمع يسير بخطوات متناسقة لا يعاند بعضها بعضا بسبب هذه الشريعة التي هي منزهة عن التناقضات، لأن الكتاب منزه عن التناقض ولأن المذهب منزه عن التناقض. ما سمعنا بانشقاق الحنابلة البتة، هذا هو المذهب الحنبلي، هذا هو الشافعي والمالكي والحنفي، مع أن انشقاقا إحنا تبدأ الجماعة وإذا بها تتشظى إلى جماعات يطعن بعضها في بعض. لذلك نؤكد على النسق المعرفي الذي يؤدي إلى طمأنينة التدين. نحن نريد أن نعيش طمأنينة رمضان من أول رمضان، مشكلة صاع الشعير والدنانير ومشكلة التراويح 20 ولا 8، مشكلة كذا ومشكلة كذا، لا لا، نحن نريد أن نعيش سعداء ومطمئنين بهذا الدين. نحن نريد الطمأنينة الدينية للمجتمع وأن تتوحد على مذهبها. هذا البلد في الأردن ما شاء الله مذهب السادة الشافعية سائد، ونحن يعني نثمن لأهل الأردن هذا المذهب والالتزام لأننا نريد التناسق. المغرب العربي ما شاء الله مالكية، الجزيرة فيها ما فيها، السعودية ودول الخليج العربي محروسة بحراسة الله ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى من كيد الكائدين، ونرجو الله عز وجل أن يمن على ديار الإسلام والخليج خاصة بالأمن والأمان، وأن يحفظ هذه الشعوب وهذه الديار من كل سوء، وأن يكف يد المعتدي عنها. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

0: الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور وليد الشاويش عميد كلية الفقه المالكي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.

وكذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم

البخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ملك المملكة الأردنية الهاشمية لما تحبه وترضاه، وخذ بيده إليك وذله بك عليك، ولا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب، ولا تحزبنا عنك بقبائح العيوب. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا، واختم بالصالحات أجارنا، واجعلنا في الفردوس الأعلى بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء.

0: والمرسلين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق. بفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولكل من وحدك وقال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأسرار سورة الفاتحة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن قلت فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، اجعلني ممن يأمرون بالخير ويعتبرون به وينهون عن الشر وينتهون عنه، ولا تجعلني ممن يقولون ما لا يفعلون ويأمرون بالبر وينسون أنفسهم. اللهم إني أعوذ بك أن أقول ما لا أفعل وأن آمر بما لا أعمل وأن أظهر ما لا أبطن وأن أخشى الناس، وأنت سبحانك أحق أن أخشاه. اللهم ألهمني القدرة على قول الحق والعمل به وتجنب الباطل والنهي عنه، واجعلني من الداعين إليك الساعين إلى رضوانك المجاهدين في سبيلك بالروح والجسد والمال والحكمة والموعظة الحسنة. لا أخشى في الله لومة لائم. اللهم اجعل لي في من مضى عبرة، ولا تجعلني لغيري عبرة، وألهمني حسن الاتباع لخير أسوة وأعظم قدرة، وفقهني في أمور ديني. اللهم اجعلني رفيقا فيما آمر به وما أنهى عنه، حليما فيما آمر به وما أنهى عنه، فقيها فيما

آمر به وما أنهى عنه، واجعلني ممن يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويتعظون قبل أن يعظوا. ربنا سمعنا وأطعنا، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات

عقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر

لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي

نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.

إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، وفي السماء محمود طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي عمر الكركي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الزميلة أماني الكعابري من الإعداد والتنسيق، أيضا الزميل الدكتور معارك حياصات رئيس إذاعة القرآن الكريم، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا بكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وفي بداية هذه الحلقة نرحب باسمكم بضيف الحلقة، سماحة الدكتور أحمد الحسنات، مفتي عام المملكة. حياكم الله سماحة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وأحسن الله إليكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وفي كل الإخوة والأخوات القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعين والمستمعات، وأن يكون في صفحة أعمالكم وأعمالنا يوم القيامة.
0: آمين.
1: عند الله.
0: آمين.
1: سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيكم،
1: وفيكم
0: سمحت الدكتور، وجهودكم مباركة أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتفضل سماحته بالإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. ونبدأ بالاتصالات، برنامج فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يكرمكم. سؤالين بس بعد إذنك لفضيلة المفتي، الله يجزيه الخير.
0: تفضل.
2: طيب، أول سؤال بالنسبة إلى من أراد أن يحج متمتعا عن شخص متوفي، هل العمرة يجب أن ينويها أيضا عن شخص المتوفي، ولا أنه ممكن أن العمرة تكون له أجرها ثم بعد ذلك ينوي بالحج بعد ذلك لما يهل بالحج؟ هذه واحدة. والشيء الثاني إن شاء الله رب العالمين، يعني إنسان ترث نساء مثلا زوجته وبناته، ويرث أحد إخوانه، هو لا يريد بعد أن يموت إنه هذا مثلا ممكن يكون في مشاكل، هل ممكن أن يشتري بالاتفاق الحصة مقدما من بالاتفاق من أخيه، وعلى أن لا تقاسم زوجتي وبناتي بعد ذلك؟ الله يكرمك.
0: نعم، تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم. حياكم الله. يعافيك.
3: لو سمحت عندي استفسار عشان الصلاة.
0: تفضل.
3: الركوع، إذا لحقت الإمام بالركوع وأنت كبرت لسه ما لحق سبحان ربي العظيم، الإمام رفع عن الركوع، تعتبر ركعة ولا لا للمسبوق؟
0: قلت سبحان ربي العظيم يعني، ولا ما قلت ولو مرة واحدة؟
3: قلت سبحان ربي العظيم، ودي كبرت للتكبير الأولى تكبير الإحرام لتكبير الركوع.
0: نعم.
3: الإمام رفع من الركوع.
0: نعم.
3: فممكن نص قول سبحان ربي والكبر رفع لي.
0: نعم.
3: ما كمل.
0: نعم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: تعتبر ركعة أو لا؟
0: نعم.
3: حياكم الله.
0: تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيكم العافية.
0: الله يعافيكم إن شاء الله.
4: شيخنا الفاضل، أنا عندي الحجة الله يخليكم عمرها 80 سنة.
0: نعم.
4: ما كان فيها البلاء وما كان فيها شيء، يعني بقوتها بتطبخ بتعمل بتساوي بتقيم بتطبخ، راحت على بيت أجر، فهي من النوع يعني اللي الحمد لله ربنا معطيها الصحة بتصلي بدون كرسي. فأنا معلش أنا بدي أحكي لك هذا الحكي عشان بس أوصل للسؤال. بالبيت الأجر بدهم يصلوا العصر عن السؤال، فقاموا يصلوا، اللي بيصلي على كرسي واللي بيصلي، فهي واحدة بتقولها أجيب لك كرسي حج تصلي عليه، قالت لها لا. فشو بتقولها؟ بتقولها كويس والله بتصلي بدون كرسي، صليت على النبي. روحت الحجة قسما بالله يا شيخ، يعني بليلة واحدة اختلفت 360 درجة، نوم كثير، كسل، خمول، لا عارف إيديها بطلت عارفة تمسك في يوم قداحة تتولع الغاز، أقل شغلة بطلت عارفة تساويها، عملنا لها

0: فحوصات عملنا لها كل شيء، ما فيها لا البلا ولا فيها شيء الحمد لله. هسه العين حق شيخنا مزبوط.
1: بدي انا خليني اجاوبك على مباشرة. بتعرفوا
0: نعم.
1: هاي الست اللي حكت هاي الكلمة؟
0: اه
1: طيب خلي امك خليها
0: لا والله ما
1: تتوضى.
0: بتعرفها، احنا عرفناها بعد ما امي تذكرت،
1: طيب
0: حتى والله
1: بدي
0: صارت
1: اريحك،
0: لسه من
1: بدي
0: هون لهون هذه
1: اعطيك جواب
0: الاشياء.
1: مباشرة.
0: يا
1: خلي
0: ريت.
1: هذه الست تتوضى، وماء اللي بنزل من وضوءها تجمعه وتغتسل، تتوضى في امك مرة ثانية. هذا ان شاء الله بيكون
0: أنا
1: هو علاج
0: الست اللي
1: الحسد.
0: حكت عنها
1: اه
0: ما بتعرفها،
1: تعرف تصل لها يعني؟
0: ما بتعرفها،
1: طيب
0: شافتها
1: انت خليك
0: من هون.
1: تواصل معنا، تواصل معنا على
2: تواصل،
0: الإفتاء،
2: نعم
0: تواصل
2: نعم
0: معنا وانا ساجيب جواب عام في الموضوع هذا.
2: تواصل اخي الكريم مثل ما حكى سماحة الدكتور، تواصل مع دارة الإفتاء العام على اي رقم من الارقام المتاحة، وان شاء الله سيعطي توجيه عام ان شاء الله مثل ما حكى لك.
0: طب معلش شغله اخير يا
2: اه
0: دكتور،
2: تفضل.
0: انا طلعت الرقيه الشرعيه الصحيحه من جوجل،
2: نعم
0: وكل يوم ارقيها كل يوم، بس ما لقيت نتيجه والله يا دكتور.
2: تمام، تسمع توجيه من الدكتور، من سماحة الدكتور بإذن الله تعالى.
0: شكرا
2: ربنا
0: لك.
2: يعافيها ويعافينا جميعا، حياكم
0: امين.
2: الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم شيخ،
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
3: الله يعطيكم العافيه.
2: حياكم الله.
3: شيخنا بدي استفسر عن موضوع العوره، يعني انا ما عندي شغاله بالبيت، ومرات بلبس شورت يعني بالبيت، هل يجوز هذا الحكي ولا؟
2: تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله،
3: في عندي استفسار ثاني شيخ.
2: تفضل.
3: في إلي زوج أختي، يعني في مشاكل بيناتهم، وهي الآن هي ما بتحكي معه ولا بتسلم عليه ولا بشيء، وما ينفق عليها ولا يعني ما بيشتغل هو.
2: نعم
3: فشو الإجراء هيك الحكم عليه مثلا؟ شغلة زي هيك نستفيد منكم شيخنا.
2: نعم تسمع الجواب والتوجيه إن شاء الله، حياكم الله.
3: شكرا، الله يعطيك
2: العفو،
3: العافية.
2: حياكم الله. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. نعم، السلام عليكم. فتاوى على الهوان.
4: وعليكم السلام دكتور زايد.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله،
4: بس بنوجه سؤال لفضيلته.
2: تفضل بسمعك سماحة الدكتور.
4: هل يشترط في إنزال المرأة إلى القبر أن يكون أحد من محارمها؟
2: نعم تسمع الجواب إن شاء الله،
4: بارك الله فيك.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم سماحة الدكتور، اسمح لنا أن نجيب بها يعني على هذه الأسئلة.
1: نعم
2: السؤال
1: تفضل.
2: الأول بارك الله فيكم، يقول الأخ الكريم: هل يجوز أن ينوى عن شخص متوفى بالعمرة أثناء، هو يريد أن يؤدي الحج متمتعا فينوي العمرة عن هذا الشخص المتوفى ثم يتابع الحج؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين، وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن اتبعهم وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين.
2: أمين.
1: بالنسبة لهذه المسألة، الحج المتمتع عن المتوفى مثلا أو عمن وكله، هذا يكون بحسب الوكالة. قد يكون وكله أهل المتوفى بالعمرة والحج معا، أنه اعتمر وحج عن ميتنا، فحج متمتعا بأن تعمل عمرة، ثم فعند يلزمه أن تكون العمرة والحج كلاهما عن المتوفى. إذا لم يشترط عليه ذلك، إنما قال له حج عن متوفينا، نحن وكلناك في الحج فقط، ما وكلوا بالعمرة، وكان الاتفاق أن يحج، فله أن يأتي بعمرة عن نفسه أو عن غيره، ثم يأتي بالحج أن يكون عن المتوفى. إذا هذا سيكون حسب الاتفاق وحسب الوكالة. إن كان الاتفاق عمرة وحج عن المتوفى، فينبغي أن تكون العمرة والحج كلاهما عن المتوفى. إذا كان لا، الاتفاق الحج فقط، فله أن يأتي بعمرة قبل الحج عن نفسه أو عن غيره، ثم يأتي بالحج عن المتوفى.
2: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول: شخص يعني أو رجل هو يخشى على بعد موته أن تحدث مشاكل مع الورثة، هل يجوز أن يشتري أحد الورثة حصته يعني مقدما، بحيث أنه يعني يتفادى حصول مشاكل، أو لا تقاسم زوجته وابنته مع الورثة الآخرين؟
1: يعني أولا، إذا كان المقصود من هذا الفعل هو الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى في الميراث، فهذا حرام. حسب ما فهمنا من السؤال أن له زوجة وبنات وليس له أبناء ذكور، إذا في هذه الحالة إذا توفي سيرثه أخوه، وهو يريد، إذا كان القصد أنه يريد أن يحرم أخاه من الميراث معترضا على حكم الله، ليش الله أعطاه؟ يقول له هذا حرام شرعا، فلا يجوز له أن يحرمه، ويترك الأمر لما بعد الوفاة، حتى أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي، إن الله أعطى كل ذي حق حقه. وإن كان القصد أنه لا، هو مش قصده أن يعترض على حكم الشارع ولا أن يحرم أخوه، لكن زوجته بناته هل رزقه اللي تركت يدوب تكفيهم مثلا، وهو يريد أن يعطيهم، فنقول له أعطهم في حال حياتك، سجل هذه الأملاك في حال حياتك، أما إذا انتهى عند الوفاء لا يستطيع أن تحرم أخوك. الحالة الثالثة أنه يريد أن يرضي أخاه في الدنيا، لو أرضاه في الدنيا وأعطاه في حياته، أعطاه جزء من المال مقابل ما يقاسم، ما بزبط كمان. ليه؟ لأنه بمجرد أن يتوفى يصبح هذا الأخ وارث، فعندئذ أنت تكون قد أعطيته في حياتك، له الحق أن يطالب بعد، يعني لو كتب تنازل في حال الحياة أني أنا أتنازل عن كامل ميراثي من أخي، هذا غير مقبول. ليه؟ لأنه لا يكون المال ميراثا إلا بعد وفاة المورث، طالما الأخ طيب لا يستطيع أن يحرم أخاه من الم. إذن الحال الوحيد إما أن يسجل كل أملاكه لزوجته وبناته، بحيث أنه إذا توفي لن يأخذ أخوه شيئا، لكن إذا أعطاه في حال الحياة لا يعتبر هذا ميراث، لأن العطية حال الحياة لا تعتبر ميراثا.
2: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو شخص يعني مسبوق إلى الصلاة، يعني حالة يعني نيته تكبيرة الإحرام حتى يهوي للركوع، الإمام نهض من الركوع، ف يعني هو هوى مع اللي يريد أن يقول سبحان رب العظيم، مجرد هويه رفع الإمام من الركوع، هل تحسب له ركعة؟
1: هذا لا تحسب له الركعة.
2: نعم،
1: لأنه يشترط لصحة الركوع أن يستقر المأموم بمقدار قول سبحان الله، سبحان الله، فإذا هو هوى للركوع قام الإمام راحت الركعة عليه، هذا نقول له عليك أن تأتي بركعة. لكن لو أنه أدرك قبل أن يرفع الإمام، أدرك زمنا يسع قول سبحان الله ولو لم يقلها بالفعل، أنا بهمني أنه لما أدرك الزمن، هل لما هوى إلى الركوع أدرك زمنا يسع قول سبحان الله أم لم يدرك؟ إن أدرك هذا الزمن صح ركوعه، إن لم يدرك لا يصح الركوع. وإذا شك في جميع الأحوال نقول له ائتي بركعة، هذا أفضل وأولى.
2: نعم، قصة أو موضوع الأخ الكريم والدته، يعني موضوع الرقية الشرعية، توجيهكم حول هذه المسألة، يعني عندما رأتها إحدى السيدات على حد قوله فلعله أصابها شيء من الضرر أو
1: يعني العين. إحنا أولا بنقول العين حق.
2: نعم،
1: لا ننكر أن يكون هنا أن هنالك عين، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين حق، وقال إن العين لا تدخل الجمل القدر، يعني ممكن الإنسان يرى جملا فيصيبه عائن يؤدي إلى أن يضطرب الجمل ويمرض فيؤدى إلى ذبحه ويدخل القدر، يطبخ يعني. وكم من قتيل في المقابر بسبب العين. ولذلك أولا نقول أن الإنسان المسلم إذا كان يرقي نفسه بالصلوات، الملتزم بالصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، إذا كان يلتزم بالصلوات في بداية النهار وآخره ويلتزم بأذكار الصباح والمساء وبتلاوة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يكفيه شر الحاسدين وشر العائنين. لكن إذا قصر في يوم من الأيام فأصابه عين أو أصابته، فمن فنقول له أولا يلتزم الرقية الشرعية ما استطاع ذلك سبيلا، وهي كثيرة جدا موجودة على مواقع التواصل، يستطيع أن يسحب أي رقية ويرقي بها نفسه. الأمر الثاني إن عرف من الذي أصابه بالعين، يعني عرفنا المرأة اللي أصابت هذه المرأة بالعين، نطلب منها برفق وبود إنها تتوضأ وتجمع الماء الذي تتوضأ به، ثم تأخذ هذه المرأة وتخلطه بماء آخر وتتوضأ به، وإن شاء الله تعالى يكون هذا سببا للشفاء من هذا العين. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال في الحديث أنه إذا أصاب إنسان عينا، إذا أصاب من كان يأمر النبي عليه الصلاة والسلام العائن أي الذي أصاب بالعين، يأمره أن يتوضأ ثم يغتسل بفضل وضوئه المعين الذي أصيب بالعين.
2: نعم،
1: ويستحب للعائن أن يعمل ذلك. يعني أنا والله أقول والله أنا منقدك والله دكتور زايد، أنا وأنت بعيد عن ذلك، أنا شاك أنك أصبتني بالعين، ممكن تساعدني وتعيني تعطيني شوي من فضل وضوك، يستحب لك أن تعين
2: يستحب أن
1: حتى وإن كنت تعلم نفسك لا تعمل لا نعملها أنه والله الله أكبر أنت تتهمني. لا ربما فعلا ربما أحيانا يصيب الإنسان بالعين دون أن يدري
2: لا شعوري يعني
1: لا شعور مش داري ومش قاصد أنت فأعنه. فبنقول له إذا كان يعرف تلك المرأة اللي الأم لما حكت له والله برافو عليك إن ما شاء الله عليك بعد

0: بتصلي بدون كرسي يروح يطلب منها شوية مي من وضوءها لعله وعسى يكون سبب للشفاء إن شاء الله.
1: سمحتكم عطفا على هذا السؤال، ماذا يسن للإنسان المسلم عندما يرى نعمة على آخر سواء صحة أو مال؟
0: أن يقول ما شاء
1: أو
0: الله تبارك الله.
1: نعم،
0: أن يقول ما شاء الله تبارك الله. في الأصل الإنسان لا يحسد الإنسان على النعمة. أن يقول ما شاء الله تبارك الله، أن تكون هذه إن شاء الله كفيلة بأن تلغي أثر العين إن شاء الله.

0: أيضا أمامها، ولا يجوز أن يكشف شيئا من عورته لما بين سرته وركبته. وكذلك الحياء مطلوب، الحياء مطلوب أمام هذه المرأة الأجنبية الخادمة، فعليه أن لا يظهر شيئا من بدنه حتى وإن كان غير العورة، لأن الأدب والحياء مطلوب أن يلبس لباسا كاملا ساترا حتى لا يقع في المحظور هو وإياها.
1: البعض يتهاون يقول يعني هذه خادمة،
0: لا لا
1: قد يتهاون في
0: لا
1: هذه المسألة.
0: نعم، هناك تهاون
1: تهاون، نعم
0: في النظر، وتهاون في اللباس، وتهاون في اللمس أيضا
1: نعم
0: كذلك. بعض
1: نعم
0: الناس ربما يجعل الخادمة تغسل له أو ممكن تحمم وغذاك، لا هذا كله غير مقبول
1: نعم
0: إلا إذا كان في ضرورة وحاجة، كان عاجز. أما طالما أنه قادر فعندئذ ينبغي أن يحذر من كشف العورات ومن الخلوة ومن كذلك المس، ومن أن يلبس أو تلبس أمامه شيئا
1: نعم
0: غير لائق بالآداب العامة.
1: نعم بارك الله فيكم. هنالك يقول زوج أختي بينه وبين أخته مشاكل، يعني زوجته، يقول هو كما على حد كلامه سمعنا من طرف واحد في مشاكل بينه وفضل في التعامل معها ولا ينفق عليه التوجيه، سمحت الدكتور حول هذه المسألة.
0: يعني أولا طالما أخته متزوجة معه فهو ملزم بالنفقة عليها. يعني المشاكل احنا بدنا نسمع، هو الان
1: هو
0: ذكر
1: طرف واحد.
0: النفقه وذكر اشياء، لا
1: نعم
0: نعلم ما سبب الخلاف.
1: نعم
0: انت كزوج وكنسيب يعني حسب مصطلحاتنا، ينبغي ان لا يكون لك موقف مع زوجتك او اخيها ضد الاخر، انت خليك حيادي، انت المفروض ظلك حيادي، وان تبذل كافه الوسائل والسبل للاصلاح بينهما، لا تكن عونا لطرف على الاخر في القطيعه، لا تعين زوجتك على القطيعه، ولا تكون عون ايضا مع اخ زوجتك على قطيعه اختك. انت ينبغي ان تبذل كافه الوسائل والسبل المتاحه لديك في الاصلاح بين اختك واخيها، بين
1: نعم
0: زوجتك وأخيها، ولا تكن عونا أو في طرف مع طرف دون طرف.
1: بارك الله فيكم. السؤال الأخير في هذه المجموعة ثم نتابع الاتصالات، يقول للأخ الكريم هل يعني هل يجوز أن ينزل المرأة المتوفاة أحد محارمها إلى القبر؟
0: نعم، هو المطلوب أن ينزل أحد محارمها،
1: مطلوب،
0: يعني أولى من ينزل المرأة إلى قبرها زوجها أو أحد محارمها
1: نعم
0: إن استطاع ذلك. أما إذا كان لا يستطيع ذلك، أن كان رقيق الحس أو صغير أو يعني لا يحسن الدفن، فعندئذ يجوز أن يقدم
1: رجال آخرون.
0: رجال آخرون، لكن الأولى والأفضل الأولى بدفن المرأة زوجها ثم أبوها ثم أبناؤها ثم إخوانها ثم أبنائهم على الترتيب المعهود في كتب الفقهاء. إن لم يوجد أحد من هؤلاء، كأن كانت امرأة غريبة تعيش في بلد غريب وليس لها زوج أو ليس لها أخ ليس لها أب، فعندنا لا مانع. أو كان الولي هؤلاء موجودين لكنهم صغار،
1: نعم،
0: أو أحيانا قد يكون مرهف الحس يعني لا يتحمل أن ينزل في قبر، في ناس بيخاف ينزل جوا
1: بخاف.
0: القبر
1: صحيح
0: يعني،
1: صحيح
0: وعندئذ يجوز أن يدخلها القبر غير المحارم.
1: نعم بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفان البرنامج 47 47 201 و202. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يرضى عليكم يا حبيبي.
1: حياكم الله.
2: يا ابني أنا اليوم صايم الخميس وهو من أيام البيض، هل بيجوز جمع بين القضاء وصوم أيام البيض؟
0: نويتي مسبقا ولا الآن بدك تنوي؟
2: لا نويت من السحور.
0: تمام.
2: والسؤال الثاني، أنا وأنا أصلي الفجر عدت الصلاة الإبراهيمية مرة ثانية، هل علي أن أجبرها بركعة ثانية ولا أسجد سجود السهو؟
0: لماذا عدتيها؟
2: لأني كنت يعني خفت أني غلطت في التحية.
1: نعم على كل أن يجيب سماحة الدكتور على المسألة إن شاء الله.
2: ألو السلام عليكم.
1: وليهمك أختي الكريمة، حياكم الله. اتصال آخر فتاوى.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك دكتور؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: أحييك وحي المفتي.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: والله نعرف أنه السخرية والاستهزاء حرام في الإسلام.
1: نعم.
3: فإذا كان بين الأرحام والأقارب يكون أشد حرمة ولا كيف يعني الموضوع؟
1: بين الأقارب؟
3: والأرحام يعني بتكون الحرمة أشد ولا نفس الحكم يعني؟
1: نعم. تسمع الجواب مريم، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نعم الاتصال آخر فتاوى. السلام عليكم، تفضل.
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
4: الله يحفظكم إن شاء الله. سيدي العزيز، صلاة الجنازة هي على الوضوء لازم تكون، إذا صليناها برا مثلا برية الجامع.
1: نعم على وضوء. تسمع الجواب إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.

0: بكم
1: حياك الله.
0: اتصال آخر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: حياكم الله. عليكم
1: يعطيك
0: السلام،
1: العافية يا دكتور.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
1: بدي أسأل بس بالنسبة للحبس عن الأجرة، هل يسقط الدين عن المدين أم لا؟
0: تعيد السؤال.
1: اللي بنحبس على الأجرة، على الإجارة،
0: الحبس،
1: الحبس على الأجرة،
0: ايوه،
1: هل يسقط الدين عن المدين ولا كيف؟
0: واضح السؤال سيدي. نعم، تسمع الجواب إن شاء الله،
1: شكرا.
0: حياكم الله. نعم نعم، سماحة الدكتور، سؤال الأخت الكريمة، يعني صيام يوم الخميس تطوعا، هل يجوز أن يجمع بينه وبين القضاء؟
2: نعم، لا مانع أن يجمع بين صوم يوم الخميس أو الاثنين أو الأيام البيض مع القضاء،
0: نعم،
2: لأنه هي ليست هذه الأيام مقصودة صيامها لذاتها، المقصود إحياء، مقصود إشغال هذه الأيام بصيام،
0: نعم،
2: يعني أن تشغل الخميس والاثنين والأيام البيض بصيام، أي صيام كان عندئذ يحصل. وبالتالي لو نوت في هذه القضاء مع الخميس، القضاء مع الاثنين، القضاء مع ايام البيض، او نذر او كفاره، فعندئذ لا باس، بشرط ان لا يكون فرضين مع بعض. ما
0: نعم
2: بنوي فرضين،
0: نعم
2: ما بنويش قضاء رمضان مع كفاره، هاي فرض وهاي فرض، ولا بنوي قضاء رمضان مع نذر، لكن بنوي قضاء رمضان مع الخميس، قضاء نذر مع الخميس، كفاره مع الخميس، وهذا ما لا
0: نعم
2: باس به ان
0: نعم
2: شاء الله.
0: السؤال الآخر، قرأت خطأ لعلها، أو نسيانا الصلاة الإبراهيمية مرتين في
2: لا
0: الصلاة.
2: بأس بذلك، يعني ما في مشكلة عليها. هو الإشكالية أنه إذا أعاد المصلي الركن القولي مرة ثانية، هذا عند علماء أنه يسد للسهو له، لكن
0: نعم،
2: هي أعادته سهوا أو أعادته لأنها ظنت أنها أخطأت، فلا لا شيء عليها إن شاء الله،
0: نعم.
2: لا شيء عليها.
0: السؤال الآخر، هل السخرية والاستهزاء ما بين الأقارب تكون أشد حرمة من غيره
2: بلا
0: من
2: شك
0: غيرهم؟
2: ولا ريب،
0: نعم.
2: لأن السخرية والاستهزاء هي من أهم أسباب القطيعة بين الأقارب. يعني أنا إذا استهزأت أو سخرت من غريب عني، هذا بشوفه مرة بهالعام مرة بهالسنة وما في مشكلة وينساني، لكن قريبي سيبقى يتذكر هذه السخرية والاستهزاء، وسيؤدي ذلك إلى قطيعة رحم وقطيعة بين الأقارب. فنعم، السخرية والاستهزاء بين الأقارب والأرحام من باب أولى كذلك، هي أخطر وأعظم وأكثر إثما من السخرية من الغرباء والأجانب الذين ليس بينك وبينهم أي خلطة أو أي معرفة.
0: نعم. السؤال الآخر، هل يجوز أن تؤدى صلاة الجنازة بغير وضوء؟ ويقول نحن نصلي، إذا صلينا خارج المسجد.
2: سواء صلى في خارج المسجد أو في داخل المسجد، المعتمد لدى فقهائنا أن صلاة الجنازة لا تصح بغير وضوء،
0: نعم
2: فلا بد من الوضوء.
0: نعم
2: في قول عند بعض الفقهاء بأنه تصح صلاة الجنازة بغير وضوء، لكن هذا القول غير معتبر، غير معتمد. خلينا على القول
0: المعتمد.
2: المعتمد الأحوط، الأحوط حتى تكسب أجر الجنازة ويستفيد منها كذلك الميت بالشفاعة، فلتكن بوضوء سواء كانت في داخل المسجد أو خارج المسجد.
0: نعم. السؤال في هذه الأخير في هذه المجموعة، ثم نتابع الاتصالات. الحبس عن الأجرة كما قال، هل يسقط الدين عن المديون؟
2: من حيث الناحية الفقهية لا، لا
0: نعم
2: يسقط، حقوق الآدمين لا تسقط.
0: نعم
2: الحبس هو عبارة عن عقوبة تعزيرية يفرضها الحاكم على المماطل،
0: مماطل.
2: لكن نفس الأجرة لا تسقط. يعني لا يعني أنه والله حكم بالحبس أنه سقطت عنه الأجرة، هذه من ناحية فقهية. الناحية القانونية لا أعلم، يعني سأراجع القانون، هل القوانين يعني إذا حبس المدين هل يسقط حق الدائم بالمطالبة، تحتاج إلى مراجعة القوانين، لكن من ناحية شرعية بقول أنه حق الآدمي لا يسقط، ولو حتى لو أدى إلى
0: نعم،
2: حبسه.
0: بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، هاتفها برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياك الله،
1: جزاكم الله خير على
0: حياكم الله.
1: بدي أسأل أسئلة سريعات.
0: توضح صوتك في تقطيع، ويا ريت بسرعة للأسئلة الثلاث. نعم تفضل.
1: السؤال الأول، ما حكم المرأة التي تسلم يعني من رجل أجنبي، هل هي قابض كجمر من النار باليد؟ السؤال الثاني، قول الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف يأتي يوما على أمتي النساء كاسيات عاريات مائلات متمايلات، وما حكم الرجل اللي بيسمح لزوجته تطلع مفرعة؟ وجزاكم الله كل خير يا شيخ.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا. نعم، اتصال آخر، فتاوى على الهواء.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية
0: الله يعافيك،
3: دكتور.
0: أهلا وسهلا.
3: سؤال بالنسبة للحيوانات أو تحديدا البسس أو القطط ما إنجاز التعبير.
0: نعم.

0: اللي بالبيت،
1: نعم
0: يعني القطط اللي بتربى في البيت، هل
1: نعم
0: يجوز تعقيمها؟
1: تعقيمها؟ نعم
0: تعقيمها، نعم.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
0: بارك الله فيك،
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياكم الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يعافيكم إن شاء الله.
2: الشيخ بس بدي أسأل سؤال، إنه أجت أختي وجوزها وهم مروحين من عنا، تفاجأوا بكلب فاندهسوا الكلب وتوفى، شو
1: نعم.
2: حكمها؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
1: حياكم الله. اتصال آخر فتاوى على الهواء. نعم سمحت الدكتور، حكم سلام المرأة على الرجل الأجنبي؟
3: لا يجوز للمرأة ولا للرجل
1: نعم.
3: أن يصافح أي منهما الآخر إذا لم يكن بينهما محرمية، هذا حرام شرعا. ونعم ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لأن يوضع في يد أحدكم مغرزا من حديد خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له، فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن تصافح بيدها من لا يحل لها مصافحته من زوج أو أبناء أو إخوة أو محارم على جميع الأحوال.
1: نعم. السؤال الأخ الكريم حول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه عن النساء الكاسيات العاريات، يقول ما حكم الرجل الذي يتهاون أو قد يسمح لزوجته أن تخرج بغير لباس شرعي؟
3: يعني الأصل في ابتداء أن الزوج أن لا يختار زوجة بهذه الأوصاف.
1: نعم.
3: من البداية، يعني إذا اختار الزوجة أن يختارها على أساس الدين، أما والله اختارها هو رضي بها ابتداء وهي بهذه الحال وبهذا اللباس، ثم الآن بيقول بدي أمنحها، عندي إذا بنقول له أنت قصرت في البداية، أنت قصرت في البداية، لما تقبل بالبداية أن تتزوج امرأة بهذا الوصف وبهذا الحال؟ الآن إذا ابتلي، ربما المرأة في أحيان بعض النساء ربما يأخذها محجبة ثم تخلع حجابها بعد ذلك، فنقول له الآن طالما هي امرأة بالغة عاقلة وأنت لا ترضى بذلك، يجب أن تحاورها بالحسنى وتحاورها بالمعروف وتحاول أن تنهاها عن المنكر وتأمرها بالمعروف بالحسنى واللطف، ولك أن تمنحها من الخروج من البيت. أقول أنا ما بدك تطلعي البيت، أنا ما بسمح لك تطلعي إلا إيش، إلا بلباس حجاب، فإن استقام أمرها فبها ونعمت وهذا الأفضل، وإن لم يستقم أصرت على ذلك، فعند ليس لك إلا الأمر بالمعروف أو نهى عن المنكر أو أن تفارق، إما أن تصبر عليها وعلى أذاها وعلى مع عدم رضاك، وإما أن تفارقها.
1: نعم. السؤال الآخر سمحت الدكتور، هل يجوز تعقيم القطط؟
3: القطط التي في البيوت اللي في العادة هذه إذا خرجت يعني وتم خروجها إلى الشارع لا تستطيع العيش في الشارع، لأنه ربما هي غير متعودة على لا على طعام الشارع ولا متعودة على القطط اللي بالشوارع، وربما أنه يصبح هناك تزاوج بينها وبين قطط من القطط اللي في الشوارع. نعم فهذا نعم لا بأس من تعقيمها حتى حفاظا على صحتها وحفاظا على أنه إذا خرجت في الخارج ربما تتأذى، فهذا يكون سبب، فلا مانع من التعقيم.
1: هذا في القطط التي تعيش في البيوت.
3: نعم,
1: يعني نعم.
3: الخارج بيوت ما نش فيها.
1: نعم. السؤال الآخر يقول أيضا حكم دهس أعزكم الله والمستمعين الكلب يعني في الشارع وتوفي، يعني
3: طالما لم يكن قاصد بذلك، يعني لم يتعمد دهسه وإنما دهسه فجأة، فلا شيء عليه، هو فقط يأثم إذا كان قد تعمد دهسه من غير ضرورة، من غير حاجة، أما هو طلع بوجهه دون أن يقصد دهسه فهذا لا شيء عليه، فلا يرتب عليه شيء إن شاء الله.
1: نعم بارك الله فيكم. سمحت الدكتور، نتواصل معكم في مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل أخي الكريم.
4: يعطيك العافية. السلام عليكم.
1: الله يعافيك. عليكم السلام ورحمة الله.
4: دكتور والله بدي أسأل الشيخ، عسى أنا لو ما أكون أصلي والسجود بعد ما أحكي سبحان ربي الأعلى أحكي الله أكبر، لازم أحكي سبحان ربي لا لازم أحكي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وإذا ما حكيت لازم أخذ سهو؟ هاي واحدة. والشغلة الثانية اللهم صل وسلم، لما أكون داخل الحمام ويأذن أو أعطس لازم أحكي وأنا بالحمام مثلا الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله، ولا أكتمها ما أحكي؟ وشكرا لكم.
1: حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم فتاوى على الهواء.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. ترفع صوتك إذا سمحت، تتكرم ترفع صوتك.
5: بدنا توجيه.

0: من الشيخ لصلاة الجمعة، في ناس بيجوا على الصلاة بس بناموا، يعني مش إنه بس يعني بكون مع الخطيب، لا
1: نعم
0: لا بنام.
1: نعم
0: فبدنا توجيه منه إنه بفسد الوضوء، في أمراض تفسد الوضوء بلحظة يعني، فبدنا توجيه منه على إبعاد الناس.
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله تعالى، حياكم
0: آمين.
1: الله. اتصال آخر، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
2: كيف الحال شيخ؟
1: الله
2: الله
1: يعافيك،
2: يفتح
1: سلمك
2: عليك ويجزاكم كل خير، بارك الله فيك.
1: وإياكم.
2: شيخنا سؤال استفسار بسيط وصغير، وهو في الواقع كبير. إلى أي حد أنا مجبر في تربية ابني بعد بلوغ أو بعد بلوغه، وصار عمره حاليا 22 21 سنة.
1: نعم.
2: أنا هل أؤثم على ما يفعله الآن هو؟
1: نعم.
2: إله حاليا، إله فزري أنا في خطيتي إشي أنا دكتور، طالما إني أنا أنشأت إن شاء الله إني صح تنشئة إسلامية، حاولت معه قدر المستطاع لكنه يأبى.
1: قصدك يعني إذا ارتكب إثم معين أو كذا أو مخالفة شرعية؟
2: مخالفة دكتور،
1: مخالفة
2: ممكن شرعية، ممكن من خلف ظهري أنا ما بعرف شو
1: ما
2: بيساوي.
1: بتعرف. نعم
2: ما بعرف شو بيعمل.
1: نعم ولا يهمك، تسمع التوجيه إن شاء الله.
2: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله. اتصال آخر، حياكم الله. نعم اتصال آخر ثم نجيب. نعم فتاوى، الله يعافيك، حياكم الله.
3: لو سمحت أسأل الشيخ سؤال.
1: تفضل، أهلا وسهلا.
3: ما حكم إعطاء الزوجة للزوج زكاة أموالها، من زكاة أموالها، وهل يحق يعني له أن يصرف عليها منها؟
1: نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: تمام السؤال؟
1: نعم واضح السؤال. نعم
3: شكرا،
1: حياكم الله. سمحت الدكتور، الأخ الكريم يعني عندما يعني بعد في أثناء السجود بعد قوله سبحان ربي الأعلى، هل يوجد دعاء ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ولولدي، وهل إذا لم يدعو هل يترتب عليه شيء؟
4: يعني هو الدعاء في السجود
1: نعم
4: من أرجى مواضع الاستجابة، فيستحب للمسلم أن يدعو في السجود بما شاء من الأدعية ومن خيري الدنيا والآخرة. لكن اللي فهمته أنا من سؤال الأخ لأنه هو ذاك اللي هو الدعاء بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا بين السجدتين نعم يسن أن يدعو هذا الدعاء، ومذهبنا مذهب أئمتنا الشافعية أنه هذا الدعاء سنة وهيئة وليس بواجب. في مذهب آخر قال بالوجوب، نعم هو ربما سائل أو قرأ في أحد بعض المذاهب الأخرى قالت هذا الدعاء واجب، فمن ترك يسجد للسهو. لكن ما نفتي به نحن في الأردن كشافعية مذهب إمام الشافعي أن هذا الدعاء سنة وهيئة من هيئات الصلاة، يستحب الإتيان به بين السجدتين، ولكن لا يسجد للسهو إن تركه. هذا ما نفتي به. في فتاوى أخرى نعم موجودة
1: توجب،
4: لكن نحن لا نفتي بذلك.
1: نعم. السؤال الآخر، يعني في بيت الخلاء وعزكم الله والأخوة الكرام، عندما يعني يؤذن المؤذن، هل يذكر الله يعني بلسانه أم في قلبه؟
4: إذا كان في حالة قضاء الحاجة يعني والآن يقضي حاجته وهو داخل بيت الخلاء ويقضي الحاجة، فعندئذ وعطس أو سمع الأذان لا يستحب له أن ينطق بلسانه، وإنما يستحب له أن يكرر الأمر بقلبه.
1: بقلبه نعم.
4: بقلبه. أما إذا كان خارج نطاق قضاء الحاجة، يعني قضى حاجته، نعم بتوضى ولا عم بيغتسل، ما بيقضي حاجة، والمكان يتسع، يعني مكان قضاء الحاجة مميز عن الأماكن مكان المغسلة، فعندئذ لو أتى بلسانه لا يضر.
1: نعم. الأخ الكريم ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أحيانا يلاحظ يعني بعض المصلين في يوم الجمعة من يعني مصطلح ممكن يغفى أو يعني هو بيقول بينام، ولكن لكن يقول مسألة مهمة قد يفسد الوضوء في حال أنه يعني كان نام أو غفى يعني أو سهى بحيث فترة يعني.
4: يعني أولا بنقول الهدف من خطبة الجمعة، الهدف من الجمعة الاستماع للخطبة.
1: نعم.
4: يعني نحن نصلي طوال الأسبوع 5 مرات في اليوم والليلة، لكن الهدف من صلاة الجمعة هو الاستماع للخطبة، لأنه يستمع المسلم في يوم الجمعة لمعلومة دينية تفيده في دينه.
1: صحيح.
4: وذلك برضو نؤكد أن خطبة الجمعة هي يوم ديني وخطبة دينية،
1: عيد الأسبوع،
4: فينبغي أن أسمع فيها شيء يفيدني في ديني.
1: صحيح.
4: نرى كثير من يقول لك يا شيخ أنتم بتحكوا عن الصلاة في الجمعة، طبعا وين أحكي لك عنها، ما أنت ما بتسمع لا تسمع دروسا دينية غير الجمعة. كل واحد فينا إذا شاف شيخ على التلفزيون بشيل عنه، ولا واحد فينا بروح يحضر دروس في المساجد، فأصبحت يوم الجمعة هي يوم إلزامي لتسمع معلومة دينية وليست تأتي لتسمع معلومة إخبارية. الأخبار كلنا نتابعها وكلنا نسمعها،

0: وذلك المطلوب من خطبة الجمعة أن نستمع لمعلومات تفيدنا في ديننا، نصحح معاملاتنا في ديننا، نصحح عباداتنا، نصحح عقائدنا، نصحح أفكارنا الدينية. فإذا أنت رحت ونمت، إذا ما الذي استفدته من خطبة الجمعة؟ وذلك الإنصات عند بعض الفقهاء وعند بعض العلماء، الإنصات للجمعة جزء منها، فمن ذهب إلى الجمعة ولم ينصت كأنه لم يصلي. أما من حيث الثواب فقطعا فاته ثواب الجمعة قطعا. يعني من أتى للجمعة ولم ينصت للخطيب فهو لا يثاب ثواب الجمعة، تسقط عنه الجمعة لكن بلا ثواب. النقطة الثالثة الآن في الموضوع هذا، أنه إذا نام مضطجعا أو متكئا فقد زال وضوءه، زال وضوءه، انتقض وضوءه، وربما ما انتبه لذلك فيصلي بغير وضوء. أما لو نام أو نعس وهو ممكن مقعده من الأرض فهذا لا ينتقض وضوء. لكن أنا بهمني قبل انتقاض وضوء أنك أنت
1: تنتبه
0: لم تم لم ت لم تستفد من ثواب الجمعة شيئا كثواب ما أخذت، وثانيا لم تخرج من الجمعة بمعلومة دينية تستفيدها في دينك،
1: صحيح،
0: فطلعت على الفاضي.
1: نعم، الله يبارك فيك سماحة الدكتور على هذا التوجيه الكريم. السؤال الآخر يقول، يعني ما هي الحد المعين بعد بلوغ الابن؟ يعني الآن عمره 22 عام ابنه، يقول يعني هل إذا ارتكب مخالفة أو تصرف معين وهو لم يقصر في تربيته، فهل هو يعني يتحمل إثمه يعني؟
0: يعني
1: أو
0: أولا
1: لحد معين مجبر أن يتابعه يعني؟
0: يجب على الأب أن يأمر ولده وابنته كذلك إذا بلغت سن 7 مميزة بالعبادات، بالصلاة والحجاب والصدق وعدم الاختلاط، وذلك يجب تبدأ التربية من سن 7 ويستمر بذلك تربية وأمر من غير عنف ولا ضرب حتى سن 10. إذا بلغ 10 أجاز الإسلام له أن يضرب، لكن ضمن شروط كثيرة جدا، حتى لا ينتقدنا الآن المشاهدين المستمعين أن ضمن شروط كثيرة جدا ذكرها الإسلام تكاد تكون تلغي الضرب. فإذا بلغ الولد عندئذ انتهت دورك أيها الأب، وصار هو محاسب على تصرفاته وأفعاله. إذا الأب مارس هذا الأمر من 7 إلى 14 غالبا، يعني بين 7 و14 غالبا، هم يعني بعد 14 غالبا يبلغ الذكور والإناث. إذا هاي 7 سنوات أنت قمت بواجبك وعملت ما هو المطلوب منك، فعندئذ لا تحاسب على ما فعله ولدك بعد ذلك. لكن إن قصرت فأنت محاسب. إذا كنت مقصر ولا أنت تركت الولد ودشرته على 22 إلا ابنك طلع عاق وعاصي وكذا ونسي، قلت أنا أما فعندئذ لا. أما إذا أنا أديت كل ما وجب علي في سن 7 8 9 10 11 إلى أن بلغ، بعدين بقول له يا ابني أنت بلغت الآن، أنت محاسب على أفعالك، دير بالك. ويكون دور الأب الآن فقط دور توجيهي، دور وعظي، دور بالنصيحة، ما لك سلطة عليه. الآن السلطة الوحيدة هي سلطة الأمر بالمعروف وسلطة النهي عن المنكر، وينبغي أن تكون بالحسنى، لأنه مرات إذا احنا بنشد على أولادنا بالأمر بالمعروف
1: والمنكر
0: ربما بتنقلب الأمر إلى
1: صحيح.
0: عكسها، يوم ما يطلع الواد يهج من الدار
1: صحيح.
0: ويصير أكثر شراسة. فأنت أيها الأب تراعي الآن حسب ما سمعنا أنه الأب ما قصر، بنقول أنت ما قصرت في تربية ابنك، عندنا الآن هو محاسب نفسه. وإذا لا قدر الله أنت ما قصرت في التربية، ابنك طلع عاق وعاصي، فلا تبتئس، فابن سيدنا نوح كان كذلك، وابن سيدنا لوط. يعني الله سبحانه وتعالى يخرج من أصلاب من الموحدين عصا، ويخرج من أصلاب العصا موحدين. لكن كما ذكرنا المطلوب منك أيها الأب أيها الولي أن ترعى ولدك في الصغر، فإذا كبر بعد ذلك وأنت لم تقصر في رعايته لا تبتئس، قل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويبقى لك النصح والدعاء له في ظهر الغيب أن يرده الله تبارك وتعالى إلى طريق الخير والصواب.
1: بارك الله فيكم سماحة الدكتور. السؤال الآخر يقول، هل يجوز للزوجة أن تعطي زوجها زكاة مالها ثم هو يقوم بالإنفاق عليها من هذا المال؟
0: يعني العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تكون علاقة ود وعلاقة تفاهم. يعني لو كانت الزوجة غنية وزوجها فقير، من قوة الله لا تحملي زوجك منة الزكاة. يعني أنا ما

0: طيب مش من الزكاة، هذا الأفضل والأولى.
1: نعم
0: طالما أنت غنية والله الله منعم مفضل عليك، ساهمي مع
1: ساعديه. نعم
0: زوجك في مصروف البيت ولا تحملي مني الزكاة. أما لو أنا أرادت، نعم يجوز لها، يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة المال، ويجوز للزوج أن يعود ويصرف عليها
1: بالنفقة
0: مرة، ما
1: عليها.
0: في مشكلة
1: نعم
0: من حيث المبدأ الشرعي. لكن بنقول إحنا الأدب والذوق بين الأزواج، إنه أنت يا زوجي ما بخلي زوجي
1: يحتاج زكاة
0: أمتن
1: يعني.
0: عليه
1: أو
0: وحمله جميل، أنا بعطيك زكاة ما حتتنفق علي، لا أنا بادري بذلك كهبة وكهدية منك لزوجك أفضل من الزكاة.
1: نعم بارك الله فيكم سماحة الدكتور. مجموعة أخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء. تفضل أخي الكريم. هاتف
2: السلام عليكم،
1: تفضلي. عليكم
2: يعطيك
1: السلام
2: العافية دكتور.
1: حياكم الله.
2: في عندي 3 أسئلة تقريبا.
1: باختصار إذا سمحتي عشان الوقت البرنامج
2: هاي
1: أشرف
2: أنا
1: على انتهاء. نعم
2: هلا الإعادة أو ذكر العبارة 3 مرات في الآيات اللي بنقرأهم في الصلاة، إذا عشتها مرة مرتين ثلاثة، يعني قلت مثلا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين 3 مرات، هل يجوز؟
0: لماذا؟ ليش بتفعلي ذلك؟
2: يعني مرات بجيبش مثلا التجويد مظبوط، فأنا بذكرها وبعيدها مرة ثانية أضبطها يصير.
1: نعم السؤال الثاني.
2: طيب الثاني سرحان في الصلاة، فأنا بخربط بعدد الركعات كثير، يعني كأنه العمل تقدم بي،
1: الله يعطيك
2: رابعة
1: الصحة. نعم
2: الله يرضى عليك. ثالث إشي بدي توجيه من حضراتكم للمسلمين في إعطاء الورثة للنساء، لأن أكثر النساء مش في هذا البلد أو في كثير من البلدان إنه ما بياخذوا ورثتهم، وبصير المتوفى مثلا 20 30 للأب 30 سنة وأكثر، وهم ما بياخذوش حقهم، وإذا طالبوا بيزعلوا منهم، وإذا ما عندهم هذيك الورثة، يعني مثلا هالبيت ساكنين فيه إخواتها، شو تعمل في هالحالة؟ تنسى ولا شو؟ والله يعطيك ألف
1: الله
2: عافية.
1: يعافيك وربنا يصلح الحال. حياكم الله.
2: تسلم تسلم،
1: نعم
2: الله معك.
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى على الهواء. تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية
1: الله
3: سيدي.
1: يعافيك حياكم الله.
3: أخوي أنا سايق تاكسي.
1: نعم
3: طلعت معي واحدة من جنوب أفريقيا أجنبية، بس بتكسر بالعرب.
1: نعم
3: فتقنعني طول الطريق إني أنا أروح على ديانتهم. فأنا فهمت عليها شو اللي بتحكيه. بس بالأخير قبل ما تنزل أعطتني كتاب ديانتهم وحطته بالسيارة ونزلت. فأنا مش عارف أروح في بين أو شو أساوي شو أعمل. وسلامتك فيك.
1: الله يسلمك. تسمع الجواب إن شاء الله. نكتفي. سؤال أخير. نعم سؤال أخير لأن الوقت يقترب من الانتهاء. تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا سؤالين إذا سمحت سريعات.
1: بشكل سريع وإذا بيكون سؤال أحسن عشان ما في وقت نجيب عليهن. تفضل.
4: قطرة الأنف أنا مضطر أستخدمها، مضطر يعني ما بقدرش ما أستخدمهاش في الصيام.
1: نعم السؤال الآخر.
4: يعني مش راح اقدر اصوم من غيرها يعني.
1: تمام.
4: السؤال الثاني هو بس انه يعني بظني بالليل اذكر واصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، بس بنسي حالي بدخن، ما احس حالي غلطان هيك يعني.
1: نعم تسمع التوجيه ولا يهمك. حياكم الله. سمح الدكتور السؤال. تكرار بعض الآيات في أثناء الصلاة كالحمد لله رب العالمين، وقالت هي أحيان قد يعني مشان التجويد أو أحكام التجويد أو
0: يعني
1: تصحيح
0: عشان تكون
1: القراءة.
0: هذا وسوسة،
1: وسوسة.
0: لأنه هي السؤال الثاني بيأكد ذلك أنها
1: نعم
0: بتصرح بالصلاة، هذا
1: تصحيح
0: يكون
1: بالصلاة.
0: وسوسة. فأنا
1: نعم
0: بقول لا تكرري، لا تكرري الآيات، لأنه هذا في الأغلب أنها وسوسة وليست حقيقة، أنت لا أخطأتي ولا صار إشي معك. فأنا بنصح مثل هاي الأخت هاي تحديدا
1: تحديدا.
0: السائلة وليس
1: نعم
0: لغيرها، لا تكرري هذه الآيات.
1: والسرحان
0: ونفس
1: مرتبط
0: الشيء
1: فيه
0: بالسرحان،
1: مرتبط.
0: لا تكرري لا تعيدي، يعني السرحان بقول له والله 3 ولا 4 دائما تعتبرهم 4، سجدتين ولا سجدة تعتبرهم سجدتين، دائما تبني
1: تبني
0: على
1: على الأقل.
0: الأكثر.
1: نعم
0: هاي الأخت تحديدا التي تسمعنا لا تكرر الآيات ولا تبني على الأقل، وإنما تبني على الأكثر، لأنه في الأغلب إنه هذا وساوس وليست حقيقة.
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر وهو سؤال واسع وكبير ومتكرر. توجيه حول من يعني يحرم أخته أو النساء من الميراث،
0: يعني
1: وتقول تحديدا أن أنا يسكن في البيت، يعني ماذا تفعل؟
0: هو سبحان الله يعني أنا بقول مجتمعنا الأردني الحمد لله صار مجتمع متدين،
1: صحيح.
0: الحرمان من الميراث شبه اختفى عندنا.
1: نعم.
0: بقي عندنا بعض الأشياء التي يتساهل فيها الناس، عادة البيت، هي عادة الأب يكون تارك بيت عمارة فيها 4 شقق
1: ساكنين فيه
0: والأولاد ساكنين فيها.

0: البنات بيستحوا يقولوا لاخوانهم
1: اطلعوا
0: اطلعوا، وبيستحوا يقولوا بيعوا واعطونا حصتنا، وبيستحوا يقولوا اعطونا اجره. هذا الحياء لا يمنعكم، انتم روحوا اتفقوا مع اخوانكم، اما ان يشتري الموجودون في البيت يشتروا الحصص
1: حصة. نعم
0: ويضمنوها بالذمه وسدوكوا اياها ولو على التراخي. يعني تعالي عمي انا قديش بطلع لي عندك؟ يعني عاده مثل هاي البيوت ما بطلعش، بحسب ما ذكرت الاخت ربما يكون مبالغ قريبه، بطلع على 1000 2000 ليره من كل اخ مثلا. تعال يا اخوي بدي منك 1000 او 2000 بدك، هاي ثبتهم وسدني اياهم بالاقساط
1: وانتم ساكنين ببيوتكم
0: وخليكم واشتروا البيت لكم،
1: نعم.
0: او ادفعوا لنا اجره، ادفعوا لنا اجره. او انه في بعض النساء تستحي بتطلب، طبعا ما انتبهوا الاخوه انه اذا خواتهم استحوا حياء وخجلا يطالبوهم فهم ساكنين حرام، هم الان بيرتكبوا حرام. هذا ينبغي ان نتفق، اما ان يشتري الاخوه الذكور الموجودين يشتروا من خواتهم وبالاقساط ويتسامحوا ما بينهم على الاقساط ويتسامحوا في وقتهم على على السعر، واما ان ياخذوا اجره الى حين يتم البيع.
1: نعم.
0: مثلا
1: بارك الله فيكم. ماذا يفعل الاخ الكريم سائق التاكسي الذي معه كتاب لاحدى
0: ما يقرا
1: الشرائع
0: فيه
1: الاخرى
0: ولا يفتحه؟ يعني يسلمه لاقرب جهه علميه او بحثيه، يسلمه لمكتبه من مكاتب الجامعات او لمكتبه ذاك، او اما ما يقرا فيه. يعني لا يقرا فيه ابدا ولا يعطيه لاي مسلم اخر.
1: نعم. السؤال قبل الأخير، يضطر إلى استخدام قطرة الأنف بشكل يومي
0: إذا كان مضطرا لها بشكل يومي
1: للصيام يعني،
0: ولا
1: نعم.
0: يستطيع أن يصوم ولا في أي وقت من أوقات لا صيفا ولا شتاء إلا واستخدم هذه القطرة يوميا، بنقول له كالتالي: بتصوم، بتستخدمها إذا احتجت عند احتياج، وأخرج عن كل يوم مقدار دينار عن كل يوم فدية حتى تكون أخذنا بالأحوط. فإذا غير مفطرة على قول بعض الفقهاء،
1: نعم.
0: وإذا قلنا مفطرة على فقهاء الشافعية بيكون طلعت أنت إيش؟ أنت ما عليك صيام أصلا، عليك إيش؟ فدية. فأنت صوم واستعملها وطلع فدية جمعا بين جميع الأقوال،
1: نعم.
0: وأخذا بالأحوط من جميع الجهات.
1: نعم. السؤال الأخير، هل يؤثر التدخين على الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو ما بيأثر،
1: ما بيأثر،
0: لكن لا يليق بالذاكر أن يذكر بلسانه اسم الله واسم النبي ثم يستخدم هذه النبتة الخبيثة ويضعها في اللسان.
1: صحيح.
0: هذا الفم واللسان طهرته. أنت حينما تذكر الله وتذكر سيدنا رسول أنت تطهر الفم، فلا يليق أن والله هذا الفم اللي بذكر الله ونفس الوقت عم بإيش؟ عم تأخذ. لكن لا يمنعنك الدخان من الذكر.
1: ويقول أحيانا أنسى يعني.
0: لا يمنعنك، مش تقول والله الآن الشيء، لا ظلك أذكر حتى لو بتدخن.
1: نعم.
0: لكن أنت حاول قدر الإمكان عند الذكر لا تدخن.
1: يتجنب. نعم.
0: نعم.
1: كل شكر والتقدير إلى سماحة الدكتور أحمد الحسنات مفتي عام المملكة على تفضلكم بالإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم سيدي.
0: شكرا لكم. بارك الله
1: شكرا
0: فيكم سيدي.
1: بارك الله في وجودكم أصحاب السماحة والفضيلة. بارك
0: فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم. وبهذا نصل إلى ختام برنامج فتاوى على الهواء. أيضا أشكر زملائي فريق العمل: عمر الكركي، شادي الزيادين، أمان الكعابني، داء الرمامنة، الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن المطمئن في حفظك وعنايتك ورعايتك وسائر بلاد المسلمين. أستودعكم الله وإلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين صرنا

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله.

0: الله منكم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين، شارع القدس، دابوق، إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقلنا إن ما من شيء، أي كل شيء من بداية ما يقال له شيء، وشيء كما قلنا هو لعموم الجنسية، فكل ما يطلق عليه شيء يكون ساجدا لله. إذن فشيء وإن كانت مفردة دلت على الإفراد مع العموم، لذلك جاءت اليمين مفردة والشمائل جمع لتشمل الأمرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سجدا، أي كل هذه الأشياء تسجد لله. ونحن قد عرفنا السجود فيما كلفنا الله به من ركن في الصلاة، وهو منتهى خضوع الذات من العابد للمعبود. فنحن نخضع واقفين ونخضع راكعين ونخضع قاعدين، ولكن أتم الخضوع يكون بأن نسجد لله. لماذا كان أتم الخضوع أن نسجد لله؟ قال: لأن الإنسان له ذات عامة، وفي هذه الذات سيد للذات، بحيث إذا أطلق انصرف إلى الذات وهو الوجه. ولذلك حينما يعبر الحق سبحانه وتعالى عن فناء الوجود يقول: كل شيء هالك إلا وجهه، فكأن وجه يطلق بها الذات، وابتغاء وجه

رب وجه ربك الأعلى ولسوف يرضى. الله. إذن فالوجه يعبر به عن الذات، وحيث أن الوجه يسجد في الأرض لله تبقى الذات كلها خاضعة، لأن أشرف ما في الإنسان هو وجهه وقد خضع في الأرض. إذن نحن عرفنا السجود بأنه منتهى خضوع العابد للمعبود بكل ذاته. طب ولماذا؟ قال الحق سبحانه وتعالى في المسألة الجايب الظلال وسجدا، والظلال سجد. ما قال لك إيه؟ ليه؟ لأن الظل لأي شيء نرى الأشياء التي لها ظلال، إما أن تكون جمادات كشجر مثلا، وإما أن تكون بناية، وإما أن تكون جبل، كل شيء له ظل. إنما أشياء الجمدة ثابتة، فظلها دائما يكون ثابتا لا يتحرك، لكن ظل إنسان أو حيوان يمكن يتحرك فيه. فالحق سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في الخضوع التام بالظلال. إزاي؟ لأن ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبدا، ظل كل شيء لا يفارق الأرض أبدا. إذن ضرب المثل لمنتهى الخضوع بالظلال، والظلال حين تكون على الأرض تمثل الخضوع الايه الكامل. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتفع بمسألة السجود من الجمادات في ظلالها، يقول وظلالهم بالغدو والآصال، يعني الذوات تسجد والظلال. ولذلك بعض العارفين يتعجب من الكافر، يقول له أيها الكافر ظلك ساجد وأنت جاحد، ظلك إيه؟ ساجد وأنت جاحد. ثم الحق سبحانه وتعالى يرتقي في الكون، لأننا سابق أن كل إن أجناس الكون التي يراها الإنسان إما جماد، فإذا وجدت خاصية النمو يبقى نبات، فإذا وجدت خاصية الحس والحركة يبقى حيوان، فإذا وجدت خاصية الفكر يبقى إنسان، فإذا وجدت خاصية العلم الذات النوراني يبقى ملك. هذه الأجناس اللي احنا إيه؟ نعرفها. فإذا كانت الظلال في الأشياء الجامدة ساجدة لا تفارق الأرض أبدا ثابتة. كويس. الحق سبحانه وتعالى نقلنا نقلة أخرى في الشيء الذي يتحرك، هو وإن تحرك برضو ظله دائما على مين؟ على الأرض. فنقلها من الجمادات إلى شيء آخر، فقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، مش من الظلال بقى، من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا كان الحق قد قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وفصلها من دابة والملائكة، من أقل الأشياء المتحركة وهي الدابة إلى أعلى الأشياء وهي الملائكة، نقول له ما في السماوات وما في الأرض يسجد لله؟ نقول له نعم. ليه؟ لأنك أنت متفسر السجود بإيه؟ فسرت السجود هو فيك أنت وضع جبهتك على الأرض ليدل على أن الذات بعلوها ودنوها ساجدة لله. الجبهة هتيجي مع القدم. والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن نعرف استطراق العبودية في الوجود كله، لأن الكافر وإن كان متمردا على الله فيما جعل الله له في اختيار، في أن يؤمن يكفر يطيع يعصي، جعل له في اختيار، نقول له إنك قد ألفت التمرد على الله فطلب منك أن تؤمن لكنك كفرت، وطلب منك يا مؤمن به أن تطيع ولكنك عصيت. إذن فلك إلف بالتمرد على الحق، ولكن لا تعتقد أنك خرجت من السجود والخضوع لله. ليه؟ لأن الله يجري عليك أشياء تكرهها ولكنها تقع عليك رغم أنفك وأنت خاضع. أدي معنى أنه قال هناك وهم داخرون.

يعني صاغرون مستزلون منفذون مع انهم الفوا التمرد على الحكم. فيجي ربنا يجي يمرضه ما يقدرش يتأبى على المرض. تبقى دي الخضوع ولا لا؟ ده خضوع بايه؟ ده خضوع بذله. خضوع بايه؟ بانكسار. يميته يفطره كل ما يجريه عليه من مقادير. هو فيه داخل ولا غير داخل؟ داخل ذليل منفذ للأوامر، وإن كان يأباها وإن كان قد ألف الخروج عن مرادات الله فيما لو فيه اختيار. يبقى إذن ما فيش حاجة في كون الله خرجت عن مين؟ عن مرادات الله، لأنها ما خرجت عن مرادات الله الشرعية في التكليف إلا بما أعطاها الله فيها من اختيار. وإلا لو لم يعطيها الاختيار كما لم يعطيها في أي شيء آخر فكل قضائه نافذ ولا لا؟ ولذلك نقول للمتمرد الكافر ده ولا اللي بيعصي، نقول له أنت تمردت على الله فلم تطع وعصيته. طب حيمرضك ما تتمرد كده عليه؟ تقول له لا منش عياه، حيميتك ما تموتش، حيفقدك ما تفتقرش. طب ليه اشمعنى دي؟ هم قال لك يبقى دليل على أنك إيه؟ على أنك خاضع رغم أنفك. وما دام فيه خضوع رغم أنفك ما تخليه بالرضا وتنتهي المسألة وتكسب الأمر وتنتهي معضلة حياتك ومشكلتك وتستقبل حياة أخرى أنظف من الحياة هذه. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. من دابة هو ما يدب على الأرض، والدب على الأرض معناها الحركة والإيه؟ والمشي. فمن دابة عرفناها. والملائكة قال لك ما الملائكة ما يقالش لها دابة. ليه؟ أم قال لك لأن الله جعل سعيها في الأمور بأجنحة. قولي أجنحة مثنى وثلاثة. ولذلك يأتي في أقرأ ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. فعمل طائر يطير بجناحيه مقابل لمين؟ مقابل للدابة. يبقى استحوذ على الأمرين، دابة والملائكة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. وما دي بتطلق على غير العالمين وغير العاقلين. والسجود ده بيبقى قال لك ايوه ليه؟ لان اغلب الاشياء اللي موجوده في الكون ما لهاش العلم والمعرفه، فهي ولذلك هناك ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض. هتبقى النوعين من دابة وهو ما يدب، والملائكة اللي هو أعلى إيه شيء، وهم لا يستكبرون. إيه وهم لا يستكبرون؟ قال لك لأن علوهم في الخلق من نورانية وكذا وكذا وكذا وكذا ما أعطاهمش إدلال على مين، لأن ما لهمش إدلال، لأن اللي أعطاهم هذا التكريم مين؟ الله سبحانه وتعالى. وما دام الله هو اللي اعطاه هذا التكريم يبقى لا ادلال منهم على مين؟ على من ايه؟ على من اعطاه. ليه؟ لان الذي يدل انما يدل بالذاتيات غير الموهوبه، انما شيء موهوب من الغير ما يصحش انك انت يدل. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه، رغم أن الله كرمهم وإيه ورفعهم. وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. إذن الملائكة فيها تكليف، لأن قال لك إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم إيه؟ ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمة يخافون ربهم، ما هو الخوف؟ الخوف هو الفزع، هو الوجل. والخوف والفزع والوجل لابد أن يكون من ترقب شيء من أعلى منك، يعني ما تقدرش تدفعه ما تخاف. ليه؟ لو كان أمر ممكن تدفعه ما تخافش. ولذلك الأمور التي تدخل في مقدوراتك ما تخوفكش، يقول إن حصل كذا يحصل كذا، إن حصل كذا يحصل. ما اللي يخوف إيه؟ أمر لا يكون في إيه؟ في مقدوري. ويكون في مقدوري، بل في مقدوري من هو أعلى إيه؟ أعلى مني. طب وما دام هم مثلا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ام قال لك الخوف ده مره يكون عن تقصير منك، ومره يكون عن مهابه للمخوف. هو ما يعملش حاجه انما ايه هو مهيب كده. ولذلك الشاعر العربي حتى فسرها وقال

أصحابك إجلالا وما لك قدرة عليه، ولكن ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين إيه حبيبها. يبقى مرة الخوف يأتي ليه؟ لتوقع أذى لتقصير منه، ومرة يجي للإيه؟ للمهابة وللإيه؟ وللإجلال. يخافون ربهم من فوقهم. الفوقية نحن نعرف إن الجهات ستة، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. قال لك الفوقية هي اللي تبقى مسيطرة، فوقية هي اللي تبقى إيه؟ ولذلك حتى في عادة الحصون يعملوا الحصون في الأماكن الإيه؟ العالية، علشان تقدر تتحكم في مدون، تتحكم في الأمام، وتتحكم في الخلف، وتتحكم في التحت. إذن فالفوقيات هي محل الإيه؟ العلو. والفوقية دي مرة تكون فوقية مكان، ومرة تكون فوقية مكانة. فوقية مكان وفوقية مكان. اللي بيقول إنها فوقية مكان ويرى أن الله في السماء بدليل أن الجاري قال لها أين الله، قالت ونظرت إلى السماء وقالت دي على هيئة الإيه؟ العلو، لأنه ما يصحش أن نقول الله إيه؟ تحت. ولكن الله منزه عن الإيه؟ عن المكان، كما نزه عن المكان نزه عن الزمان. ما تقدرش تحيزه لا في مكان ولا في إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن المكان والزمان به خلقا. من اللي خلق الزمان والمكان؟ يبقى ما دام هو به خلق يبقى منزع عن الزمان والمكان ولا لا؟ يبقى اذا الفوقيه اللي اختلفوا فيها هي فوقيه حقيقيه، فوقيه مكان، يعني هو اعلى منه. تقول له طب اعلى من اي ناحيه بقى؟ من الناحيه دي ولا من الناحيه دي ولا من الناحيه التحتانيه؟ من هنا. يبقى اذا اللي قال كده نقول له دي فوقيه مكانه، بدليل ان الذين يحرسون الحصون ويحرسون القصور يعملوا بقى الايه؟ الحرس يبقى فوق الايه؟ يبقى فوق المحروس. هو فوقه مكانا، انما هل هو فوقه مكانه؟ يبقى لا، مش فوقه ايه؟ مكانه. يخافون ربهم من ايه؟ من فوقه، ويفعلون ما يؤمرون. هي الطاعه ايه؟ ان تفعل ما امرت به، وان تجتنب ما نهيت عنه. طب هو جاب واحده بس، ويفعلون ايه؟ ما يؤمرون. طب وما قالش ليه ويتجنبون ما ينهون عنه؟ هم قال لك لا، لأن في أشياء اسمها التلازم المنطقي. إيه التلازم المنطقي؟ أن كل نهي عن شيء أمر بتركه. إذا قال لك لا تشرب الخمر يبقى معناها اترك الخمر، يبقى كل نهي يقول إلى إيه؟ يقول إلى إيه؟ إلى أمر بمقابله. فيفعلون ما يؤمرون يبقى واخد الاثنين ولا لا؟ يبقى واخد الإيه؟ الاثنين. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة، ملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيموا في ذات الله، وملائكة موكلون بالخلق اللي هي المدبرات أمر، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه؟ من أمر الله. وإن عليكم لإيه؟ كراما ايه؟ كاتبين. الله. اذا ففيه ملائكة لها علاقة بنا. الملائكة اللي لها علاقة بنا دول هم الذين امرهم الله ان يسجدوا لآدم حينما خلقه الله وصوره بيده. قال لهم يعني هذا هو الانسان الذي ستكونون في ايه؟ ستكونون في خدمته. يبقى السجود لهم من الله بامر الله له اعلان بانهم في ايه؟ يحفظونه من امر الله، ويعملوا ويكتبوا له ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويدبروا له الامور وهو الى اخره كل دي. اما الملائكه الذين لا علاقه لهم بالانسان ولا دينوا بالانسان دي ولا يعرفوا حاجه عنه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لابليس استكبرت ام كنت من العالين؟ يعني انت استكبرت ان تسجد ام كنت من الصنف الملك العالي؟ العالي اللي هو ايه؟ اللي ملوش علاقة بذلك الإنسان المهيم في الله، اللي مشغول بس يسبحون الليل والنهار لا إيه؟ لا يفطرون. كل شيء إذن في الوجود خاضع لمرادات الحق منه، إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار. ولكن الإنسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفة، وهي صفة الاختيار أيضا. ربنا ما قهرش حد. إزاي؟ أم قال لك الأشياء التي قالت لا نريد أن نحمل الأمانة، لأن لما ربنا عرض الأمانة على أبين أن إيه؟ أن يحمل

يعني قالوا ايه؟ قالوا لا نريد ان نكون مختارين، بل احنا عايزين نكون مسخرين ولا لناش دعوه. ليه؟ ام قال لك لان فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله.

وقت ان تحمل وذمته قويه وقال برضه لما يجي حدله الايه، لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها، ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدد شيء منه، يمكن ذمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ ذمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول لا، من يخلي ابعد عني وخلي فلوسك معاك ولا شوف لك حد بعيد عني، لانني وكنت انا اقدر على نفسي وقت التحمل وصحيح ناوي اديه، انما وقت الاداء ما يعرفش الا يحصل بلاش. السماء والارض قالت كده، قالت فابين ان يحملناها، قالوا لا لا لا احنا ما نعرفش هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعانه وبتاع، لا لا لا ما يمكن وقت الاداء ما نقدرش عليه، فبلاش من ايه؟ من اول الايه؟ من اول الامر. فاذا الانسان حين يؤدي غيره وقت ان يتحمل. الانسان العاقل بقى يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الاداء او الانسان ما قدرش وقت الاداء عملها الانسان. انه كان ظلوما جهول لايه؟ جهل ايه؟ ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الاداء الامانه، وفظلم نفسه. ولو انه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال يا رب خليني زي السماء والارض والجبال وكل حاجه واللي تجريها عليه يمشيه فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك لانه وان خلق لهم اختيار وقابلوه قالوا صحيح يا رب انت خلقت فينا اختيارا ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك التكليفي، يبقوا بقوا عباد بقى، عباد اللي هو تنازل عن ايه؟ عن اختياره، اختيار ان تفعل او لا تفعل، الا انه قال يا رب ما دمت تريد ذلك تكليفا انا ساتنازل عن ايه؟ عن اختياري واكون صادع بامرك اللي انت عايزه انفذه. يبقى ادي الفرق بينه وبين الايه؟ الباقي. الباقي بيفعل الافعال بايه؟ بالقهر والتسخير، والتاني بيفعلها بايه؟ مع انه قادر ان لا يفعل، ومع ذلك غلب مراد ربه في التكليف على مراد نفسه في ايه؟ في الاختيار. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. انتقل الحق بعد ذلك الى قمة القضايا العقدية بالنسبة للانسان، وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. العجيب أن البشر اللي هم الإنسان والجن أيضا الثقلين، يعني الإنس والجن هم المختارون في الكون اللي لهم اختيار، اختيار في أشياء وقهر في أشياء. قال بعض العلماء إياك أن تظلم غير الثقلين اللي هم الإنس والجن وتقول مش مختارين، لا ده كانوا مختارين بدليل أنهم فضلوا إيه؟ فهم قالوا لا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملها. إباء الحمل أليس ترجيح اختيار؟ يبقى هم اختاروا بس جملة واحدة وقلتوا من الايه؟ من المسألة، يبقى ما خليوش من الاختيار، يبقى ما خليوش من الاختيار. زي ما قلنا زمان الشمس ما حرنتش يوم وقالت ما نشتغل على الناس دول، الهوى قال لا ما هبش، لا بيهب حتى على الكافر والعاصي. الارض اكتم بتزرعها للكافر والايه والعاصي، كل دابه يركبها الكافر والعاصي، الحلوبه يحلبها الكافر ويحلبها العاصي. الله، اذا كل شيء في الوجود يؤدي ايه؟ يؤدي مهمته. ما دام يؤدي مهمته نشوف الانسان بقى اللي الاشياء دي بتؤدي له الايه المهمه. هناك الآية قالت أنت لو نظرت إلى الكون لوجدت إلى الله يسجد نفسه والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب والشجر بالإجماع، ما فيش حاجة خرجت عن مراد ربها أبدا، إنما جاء عند الإنسان وعمل إيه؟ وقسمها، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، وقال المقابل وكثير حق عليه العذاب. يبقى انقسمت عند من؟ انقسمت عند الإنسان الإيه؟ المكرم، إنما كل الأجناس مؤدية إيه؟ مؤدية واجبة. ليه؟ لأنها أخذت حظها من الاختيار الأول فاختارت أن تكون مسخرة واختارت أن تكون إيه؟ مقهورة. يوم يجي الإنسان يتمرد

فواحد يقول لا اله في الوجود، ما فيش اله، العالم ده بطبيعته كده وماشي ومش عارف ايه. طيب يا سيدي، وواحد تاني يقول لا ده في الهه متعدده. طب ما دي بتقولنا على راي، انت بتقول ما فيش اله يعني ان العالم ماشي لحاله، طب وانت اللي بتعدد بتقول اله؟ يقول لا ده العالم دي في مصالح كثير واشياء لا ينهضرها اله واحد، ده لازم الهه بقى واحد يقول ما يحتاجش لاله لانه مستغنى عن الاله، وواحد يقول لا عايز آلهة متعددة لأن العملية كبيرة أوي أوي ما ينهضش بها إله واحد، يبقى إله للسماء وإله للأرض وإله للمية وإله للمش عارف إيه. ده دليل على إيه؟ على أنه شايف إن الأشياء اللي موجودة في الكون أشياء إيه؟ كتيرة أوي بحيث لا ينهض بها إله واحد. هو أنت خدت بقى قدرة الإله من قدرة الفردية فيك؟ لا، خدها من قدرة من إيه؟ ليس كمثله شيء، لأن القدرة هي اللي هتفعل بالعلاج، وحنشيل ونحط ونعمل دي، تقوم تقول ده مجهود وما يقضيش، إنما اللي كلامه كن بس يقول كن كذا، تبقى المسألة مش عايزة إيه لا. يبقى الناس انقسموا، واحد يقول ما فيش إله، واحد يقول إيه؟ آلهة متعددة. طب اللي ما فيش إله يقول لك ده الكون ماشي لحاله، طب والآلهة المتعددة دي؟ قال لك لا ده الكون فيه عمليات كبيرة أو ما ينهضش بقى إله واحد. تقول له أنتم متناقضين الاثنين. شوفوا بقى الدين بيقول ايه؟ في اله بس واحد، في اله بس ايه؟ يبقى الوسطيه جاهده، لا نفى الالوهيه ولا اثبت التعدد. ازاي بقى؟ اما لك ان كنت مستكثر ان دولاب الكون دي يقتضي يعني اجهزه كتيره قوي والهه، تقول له ده الكلام ده لو انه يباشر عمليته بعلاج بيفعل دي ويفعل دي ويفعل دي ويفعل دي، نقول لا ده مسألة القوة ما تقدرش، نقول له لما يفعلها بإيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعني لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كمغرز إبرة إذا غمسه أحدكم في بحر، وذلك أني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام كن وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن. فيا من تشككه على الإله الواحد أن يتعب من أن يدير الكون ده بشتى نواحيه، ارتفع بمستوى الألوهية عن أمثال البشر، لأن الله لا يباشر سلطانه علاجا في الكون وإنما يباشره بإيه؟ بس يريد الشيء ينتهي الشيء، يبقى إله يكفي ولا لا؟ نقول له طيب ما دام أنت قلت كده يبقى، قال لك اوعى تقول إن في آلهة متعددة، ولا أقل التعدد إيه؟ إلهين. فإذا كان نفى أن يكون في إلهين يبقى لأن ينفي أن تكون فيه آلهة أو لا ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك لأن معنى إلهين يعني هيبقوا معبودين، معبودين يبقى لهم أوامر ولهم نواهي، والأوامر والنواهي عايزة طاعة. طيب والكون ده عايز تدبير، نقول له بقى أواحد من الإلهين يصلح أن يقوم بالكون أم عايز مساعد؟ إن كان عايز مساعد يبقى ناقص فيه، يبقى ما ينفعش يكون إيه. طب إن كان هيبقى متخصص ده لكذا وذاك يبقى عاجز في الناحية الأخرى، يبقى ما يقوم به الإله يبقى الثاني إيه؟ عاجز. طيب أي ناحية من نواحي الحياة تقدر تستقل وتبقى هي السيدة؟ ده نواحي متشابكة مشتركة. قال لك إيه؟ وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. نقول له أنا هاخد دي وأنت إيه؟ تاخد دي. ولعلى بعضهم على بعض ايه؟ فتنة. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لا ايه؟ لفسدتها. ليه؟ أم قال لك لأن ما يكون إله ده متخصص في كذا وده متخصص في كذا وده متخصص في كذا، أراد شيئا وأراد الإله الآخر أن لا يكون، يبقى الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون. فإن كان يبقى صاحب أن لا يكون عجز، وإن لم يكن صاحب التاني يبقى عجز. يبقى قوته واحد منهم عجز في مين؟ عجز في الايه؟ عجز في الاخر. هنا بقى وقال الله، قال الله لا

تتخذوا إلهين سيدا؟ عظة حلوة قوي. قال عشان تريحوا نفسكم. الله، أكن ربنا حينما دعانا إلى توحيده يريد أن يريحنا. ليه؟ أم قال لك في آية أخرى ضرب لنا هذا المثل في الراحة. ضرب الله إيه مثلا؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني رجل خلص الواحد، يعني عبد أسياده كتير وشركة، إن أرضى ده يغضب ده، إن دعاه ده ما يعوزوش، يبقى تعبان ولا مرتاح؟ طب عبد سلما لرجل، بس عبد مملوك لواحد، يبقى أيهما مرتاح؟ يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يبقى حين يقول الله سبحانه وتعالى وقال الله لا تتخذوا يا عبادي لا تتخذوا، لأنكم تتعبوا، لأنكم إيه تتعبوا، بل لكم وجه واحد يكفيكم كل الإيه كل الأوجه. وما دام لكم وجه واحد يكفيكم كل الأوجه ضمنت أن الرضا واحد وأن البغض إيه واحد، لكن رضا هذا قد يغضب هذا وغضب هذا قد يرضي هذا. إذن فدعوة الله لنا أن لا نتخذ إلا إلها واحدا راح المين راح لنا. ولذلك قبل أن يطلبها منا شهد بها لذاته، مش طلبها منكم أنتم، ده هو شاهد أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فيشهد لذاته. قال لك إيه وشهادة الذات للذات؟ ما هو مفيش حد غيره، يبقى يشهد ومفيش حد غيره. طب إن كان في حد غيره يقول أنا هو، أنا خدت الكون وأنا اللي خلقت وأنا اللي عملت، فإما أن أكون صادقا فيما قلت تبقى انتهت المسألة، وإما أن أكون مش صادق يا سيدي وفي إله ثاني هو اللي خلق، طب أين هو لا يعارض يقول لا ده أنا اللي خلقت ودي بيدعي عليكم انه قال ما حدش قال الحاجه دي. وحين تاتي الدعوه بلا معاند ولا معارض تسلم لصاحبها ولا لا تسلم؟ تسلم لصاحبها. قال الله هو فيش الا اله واحد، نقول له اما ان يكون الكلام ده صح او لا، فان كان صح انتهينا من المساله خلاص خلصنا، واما كانش صح يبقى الاله الثاني ده او الثالث او الرابع فين هم؟ ما دريوش ان في حد جه خد منهم الالوهيه كده وسابهم بدون حاجه. ما فيش، اما كانوا جن ما ينفعوش يبقوا الهه دول، وان كانوا جن يبقوا جبنا امامه، يبقى ما حدش قدر يقول حاجه الله، يبقى ما تنفعش الحكايه. شهد الله انه لا اله الا هو، وبشهادته لذاته بانه لا اله الا هو اقبل على خلق الخلق، لانه ما دام عارف ان ما فيش اله هو يقول له كن، وهو واثق انه سيكون، مفيش غيره. وفي غيره، ولذلك ساعتها يحكم الله حكما غيبيا يقول انا حكمت هذا الحكم مع أنكم مختارين في أن تفعلوا أو لا تفعلوا، ولكني حكمت بأنكم لا تفعلوا، ومدام حكمت بأنكم لا تفعلوا ولكم قدرة أن تفعلوا وبعدين ما تفعلوش، يبقى دليل على أنه لا إله غيري يعينكم على أن تفعلوا. يعينكم على إيه؟ على أن شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدتها شهادة الذات، وأولو العلم شهدوها شهادة شهادة الاستدلال. هنا بقى الوقفة. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. احنا عندنا في حاجة اسمها العدد وحاجة اسمها المعدود. لما تقول ايه قابلت ثلاثة رجال، كلمة ثلاثة دلت على ايه؟ على العدد، ورجال دلت على الجنس. يبقى عايزين في العدد حاجة تبين كميته وحاجة تبين ايه جنسه. أربعة أقلام مثلا ثلاث كراسات، يبقى ثلاثة دلت على مين؟ على العدد، وكراسات دلت على الايه؟ على الجنس والنوع. إلا المفرد والمثنى، فإن حاجة منهم تبين الاثنين. لما تقول إله يبقى دل على الجنس ودل على الوحدة ولا لا؟ طب وإلهين برضو دلت على الإيه؟ على العدد وعلى الجنس. يبقى كان يكفي أن يقول إيه؟ إله، وكان يكفي أن يقول إلهين. ليه؟ لأن كلمة المفرد بقى العدد إذا كان فوق المثنى يحتاج إلى عدد وإلى يعني يبين الأفراد وإلى جنس.

يحسن وأن يبين النوع. ولكن في الواحد والاثنين نفس اللفظ يدل على العدد ويدل على الايه؟ على الجنس. رجل مش كده؟ رجلان، امرأة، امرأتان، دلت على الايه؟ على العدد والجنس الاثنين. فكيف تأتي بعد الجنس بالعدد الى هين وكان يكفي؟ ام قال لك اثنين، الى هين اثنين، ام قال لك ده تأكيد للأمر العقدي. والعرب حين كانوا يحبون أن يؤكدوا كلام يأتون له بالمراد، يقول لك فلان قسيم وسيم، فلان حسن بصل، فلان شيطان ليطان، بده أكل الإيه؟ بده أكل. ويمكن إلهين، لو قال إلهين يبقى هو بده يثبت الألوهية، إنما ما بينفيش الإثنينية. أم قال لك إلهين اثنين، إلهين إيه؟ اثنين. يبقى أكد العملية ولا لا؟ يبقى بعد أن كان العدد يحتاج إلى عدد وإلى معدود، ده يبين النوع والجنس وده يبين العدد، إلا في المفرد. هنا القضية جت على الخلاف. ليه؟ لأنها قضية القمة. قضية الإيه؟ قضية القمة. فقال إيه؟ وقال الله لا تتخذوا إيه؟ إلهين. كان يكفي أن يكون هذا، وإنما هو إله. فحب يأكد الحكاية وقال لك إلهين إيه؟ اثنين، انما هو اله ايه؟ اله ايه؟ اله واحد. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. طيب الكلام هنا على الغيبة، انما هو اله واحد، يبقى كان القياس كده في اللغة يقول لك ايه؟ فإياه فارهبوه، مش كده ولا لا؟ مدام الكلام على الغيبة. وقال الله ايه؟ وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياه فارهبوا. اياه الكلام في الغيب، انما قال فاياي. قال لك بعد ان اكد الالوهيه بقى صح ان يجابههم بذاته. ليه؟ لان ما دام المساله مساله رهبه، رهبتك للمتكلم خير من رهبتك للغائب. رهبتك لمين؟ قدامك اهو، مش المساله غايبه بقى. ولذلك احنا حتى في الصلاه ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان الاصول اياه، ما دام في الغيبه كلها، ما هو اسم الظاهر من الغيبه، اياه ايه؟ نعبد. أم قال إياك نعبد. بعد ما استحضرت بصفات الجلال العظيمة دي بقيت أهل للمواجهة والخطاب له، تقول له إياك نعبد. فكذلك هنا بعد ما تستحضره بقى إله إيه؟ إله واحد. مدام إله واحد ما بيش إله تاني حيجيرك يا حلو، ده حب يعذبك، ده يقوله لا بلاش، ده ما نعذبوش بلاش، ما بيش حد، هو إله واحد. تبقى ما يقولش فإياه بقى لأن دي غايبة، يقول فإيه؟ إيه أنا أواجهه إياه. وله ما في السماوات والأرض. إحنا في لام الملك مرة أقول له ما في السماوات وما في الأرض، ومرة أقول له ما في السماوات والإيه، ومرة أقول يسبح لله ما في السماوات والأرض، ومرة أقول يسبح لله ما في السماوات إيه وما في الأرض. أم قال لك اللام حينما تكون للملكية المملوك مختلف، فحين يقول يسبح الله ما في السماوات والأرض يبقى القدر المشترك الموجود فيهما، لكن فيه أشياء في الأرض وليس في السماء، وفي أشياء في السماء وليس في الأرض. يقوم لما يقول له ما في السماوات والأرض يبقى المشترك فيهما، كويس كده؟ وإذا قال له ما في السماوات وما في الأرض يجي للمخصوص في الأرض وللمخصوص فين؟ في السماء. يبقى في حاجة اسمها استيعاب الملكية. استيعاب، ما هي اللام تفيد الملك. ساعة ما تشوف اللام كده، المال لزيد، يعني معناها إيه؟ ملكه. لكن مرة يعني يتصرف في الملك إلى الاختصاص، لأن الذي دخلت عليه اللام ما يملكش. ما تقولش إيه؟ اللجام للفرس. هو الفرس هيملك اللجام ولا دي لام التخصيص؟ يبقى مره يبقى للملك ان كان ما

0: دخلت عليه له أن يملك. وما كانش يقولك المفتاح للباب، هو الباب هيملك المفتاح ولا يعني الخصوصية؟ يبقى مرة للملك ومرة للإيه؟ للخصوصية. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. وما دام له ما في السماوات وما في الأرض يبقى ما فيش حد له ملكية أبدا مستقلة. وما دام ما فيش حد له ملكية مستقلة يبقى ملوش ذاتية وجود، لأن الوجود الأول بتاعه موهوب وما به قيام وجوده موهوب، يبقى ما فيش له إيه؟ ذاتية. فاللي عايز بقى يعاند في الألوهية يكون له إيه؟ يكون له ذاتية. إنما اللي ملوش ذاتية دي الولد الصغير مثلا لما يجي يعاند أبوه يقول له استنى لما تبلغ وتبقى كبير كده وتقدر تكسب، انما لما يكسب بقى ويطلع كده يبقى يقدر يعمل ولا لا؟ انما انت ما تقدرش، انت وجودك وجودك هبه وقيام وجودك هبه وكل شيء يمكن ان ينزع منك، يبقى انت مالكش ايه؟ مالكش حاجه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا الى هذه المساله، كلا ان الانسان ليطغى ان راه، هو راى نفسه استغنى، ده رؤيه منه، انما هل استغنى صحيح؟ نقول له لا ما استغنتش، بدليل انك انت ما تقدرش تحتفظ بمالك. نعم. وله ما في السماوات والارض، اللي له ما في السماوات والارض وبه قيام وجودك بقيوميته، ده بيطمنك وبيقول لك انا قيوم، قيوم يعني قائم على امرك، ومش قائم على امرك لا ده بالمبالغه، مبالغ قيوم يعني اشد من قائم كمان. طب وما دام هو اللي قائم على امرك ايجادا من عدم وامدادا من عدو، يبقى يجب ان تكون طاعتك له ولا طاعتك لغيره؟ ده احنا عندنا كم في الريف يقول لك اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، اللي ياكل لقمتي يسمع ايه؟ طب اذا كنت انت على في الوجود، وجودك من عدم من الله، امدادك من عدم من الله، ابقاء مقومات حياتك من الله، يبقى له الدين واصب ولا مش واصب؟ واصب يعني ايه؟ دائم وواجب، مش الدين يجب ان يبقى الخضوع له. ليه؟ لانك لا يمكن ان تستغني ايه؟ ان تستغني عنه، والا فابحث لك عن ارض اخرى غير ارضه، وسماء اخرى غير ايه؟ غير سمائه. نعم. وله ما في السماوات والأرض، ونتيجة لأن له هذا فله الدين واصب، معنى إيه؟ دائم. دائم ليه؟ لأن ما فيش هياخده حد هياخده منه، ولا فيش استعداد إن ربنا يسلم ملكه لحد، لا تزال يد الله في إيه؟ في ملكه. وله الدين واصبا. وما دام الحكاية كده أفغير الله تتقون، تبقى عملية جنان بقى، عملية جنان انك انت ان لله ما في السماوات والارض وله الطاعة والخضوع والانقياد دائما، مش هتقدر تتحلل عنه. يبقى اذا من الحمق انك انت تتقي غيره، انما تتقي مين؟ اللي له ما في السماوات والارض ومنه الايجاد من عدم والامداد من ايه؟ من عد، وله الانقياد واصب دائم. يبقى كان من الواجب الا تتقي ايه؟ فاذا قال فغيره، يبقى توبيخ ولا مش توبيخ؟ أتعلم ذلك أن لله ما في السماوات ولله ما في الأرض وله الدين واصب، ثم تتقي غير الله؟ ذلك هو الحمق بعينه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم.

وعلى أموالهم ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا

0: هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، تطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات.

0: بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبيه.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مكة تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد.